0: سيد تقدم سيدنا سبينا المقدم محمد فخر سيد تقدم والي وسبي وهب النسام عبدك الساء وقتل بك الهزام واكسب له بلا عين الغجب
1: عندك تلف مسرة النجوم وتلسام بإبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كلين للمنتقى وللعباد سالين وتلبناي به مساجد عندك ليل والتقني المفاسد والتسالني كل من أخدم مني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا
0: صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك رسول احمد وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب عن الاتباع وسل بالتسليم يا رحمن
1: الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقاء فسل يا رحيم يا علي على الذي سماته أمي وآله وسبيل الأخيار يا من كفاني جملة الأخيار وآله وسبيل الأخيار يا من كفاني جملة الأخيار وآله وسبيل الأخيار يا من كفاني جملة الأخيار
0: أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه والتجم فدينتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أسأل ساكنا لي كنت في الدنيا
1: وفي أخرايا وأبدا تقودني بسرايا وكيت الغرور والإشيانا والمكر والسيطان والطغيانا قد قلت سأتوجه إليك يا سمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكرا بالكتاب مبني ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي أمره قد مدى
0: وهو الذي سميته مختارا وقتله في عبد مختار وآله وسبي كما قدى كل به لك وسني رقدا قد قلت للألوم والبرورا
1: تعد من كفيتني خرورا تعطى السماء والأراد والأرى إلى رداك لي قلبت الهوى فأبتني بالمنتقى المبراري كونك لي وسنتني أسراري فصلي سرمدا عليه بالسلام يا باقي الله توجه المرام يا ربنا صل صلاة تحيي كل بيان الأسى يا مهني مع سلام النائر النور قلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راديا انك بما تيبوني ماديا على الذي بي اروم كلما ارومه منك سبيل المجتمع
0: سيدنا محمد ولاني وسعد يا من قد ما وجاني يا من كفاني كل شيء دلاني فاسمتي من جانب الاختار يا من كفاني
1: كل شيء دلاني فعائشنا من ذلك من أغتال فقدت للإسمة من فساد وجملة الخلاة والأساد يا ربنا صلي صلاة تدعو إلى سوانا كل ما يرويه مع سلام خجد بسرى أنا كما لنا يقود نصرى أن الذي خدمته لي جلبت متما يزرني وأسمت وخاد لي الدنيا وأخرى أجرى بلا حساب ذنب سكرى سيدنا محمد والآلي وسبيا مسلسالي وجدت بالتمكين والرسوك وغدت للمواهب السيوك براسة منك إليه الجنان والسواء ينتهي بيق السمان
0: وغد صلاة بالسلام من علي إلا الذي خدمته أهمان سيدنا محمد والآلي وسبيا من رمني أهواني وستني من قودا وإلما
1: أملا مؤدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلا الذي خدمته تمم مرام وهو الذي من كبير من تمنا بلا حساب أو حساب وحنا سيدنا محمد أبيبنا جنتنا جنتنا سفينا يا من به خفت لي السلام والعدل والصف بلا مدام يا من اياتي به مباركه يا من جل مسارك يا ربنا كل سلام تسلب الى سواء كل ما يقلب مع سلام جالب خير الامن بلا هدى ولا جوان ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وسبه وقلبي وسارتي به وخلف كوني سرورا عن الأسى أساسوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي به قطب دانية سيدنا محمد وسلم والآل وسبه وكل من تمين يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية وني حققت رجائي فيه مع سلامك بمحتفيه
0: وهو نبيك رسول أحمد والي وسبي يا سمد كما به وابتل الأمال وقد ما تدر والدلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله
1: قائد الكرام على ابن عبد الله قائد الكرام وعليه وسبي يا من صرف لخيرنا سيطانا ختم فانصرف في ساهر وباطل بخير توجه لجات أرضي يا ربنا صل صلاة بسلام على سفيه سفاه في القيام سيدنا محمد والآل وسبيل مسسي الدلال سيدنا محمد والآل وسبيل مسسي الدلال يا من وحدت لي في الدنيا وفيهم وخرايا ما الأسار كالأسفي وحدت لي بركة الباقي القديم وخيتني مكر بجاه الأسيم يا ربنا صل صلاة تنتقلوا خير سرور سلام يحصلوا على فؤاد المنتقى للنبي رسولك المقرب المقرب
0: سيدنا محمد وسلم وعلي وسبي واسمي يا ماي النفاق والسكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تنتجبوا إلا في الدارين خير نظلوا مع السلام
1: دافن لخي ما ساني ويطيب ميري لا بيبك الذي سينتا لك به يا من إليه منتا سيدنا محمد والعالي وسبيا مكمل الأمال يا ربنا صل صلاة تنتصدوا لي بأني لك قد أبدو مع السلام ليخلد البزر على النبي المنتقى خير البصر سيدنا سفيهنا مقدم محمد وسيلة وسلم يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية ما سما
0: يا ربنا يا من ترى سير السلوك أني كما كفيتني كيد الملوك خطل ولا توجه القرورة لي أبدا وخدت للبرورة سلي بالتسليم بلا نهاية
1: على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل وفي المال يا من جعلت النصوص عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوم مانها من كل ضر ما سرى من جالبه بلانا لأفضل المطالب من كل ضر ما سرى من جالبه بلا أنا لأبدل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليل سندي وآله وسبه يا من جال كل رداك ورداه فانجال وآله وسبه يا من جال كل رداك ورداه فانجال
0: يا ربنا صل ساعة طاهرة لي لداها بلا لقاء خائرة ما سلام لي الطيب السمن بلا سن ولا جوان ولا فتن وليقود البسر والهدادة دنيا وأخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا
1: الله وسيلتي إليك أحمدا وآله وسبه يا من وهب لي النوالا خطنا كل طاب يا ربنا صل وسلم فرمدا على النبي الآسمي أحمدا وآله وسبه وقريا في كل شيء خيور ربيا كما هو بيا ما هو تيا قدير ونيوها التنافع بلا كرور وغدتني منفعة بلا ضرر كما ما هو تأن ألاقي القدر وسليا علي بالتسليم في العالي والسبي سبي الألوم يا ربنا صل صلاة أسنى من خيرها على رئيس الأسنى سيدنا محمد والآل وسبيل أسس القتال.
0: يا من بم كفيتني لنا وكل شيء يجب سقا وغدتني بسارة مؤبد.
1: يا صفان ورجل ومتدا وغدت لي بسارة مؤبدا. يا صفان ورجل ومتدا وغدت لي بسارة مؤبدا. لي صفان ورجل ومتدا وغدت منك لي بهم سلام ولي بهم تخلد الفلا. وجدت لي بسائر وباطني وجدت لي منك بسر كامل والهلم والأمل والآداب. يخط والصواب والصواب.
0: يا ربنا سل صلاة صافية على الذي إليه قاد عافية بك وسلم سرمدنا عليه في آله ومن نميله وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي.
1: كما مدادي بي وقلمي جعلت مثل أسيوف وأسوي. يا من جعلتني إيه مثل السياف لبسا ومهنا دون در وقراب. وزرت مثل من جميع القصوات هدر قبل وأجبت دعوات. وزرت مثل من جميع القصوات هدر قبل وأجبت دعوات. وغنت لي تسيوه قربة وغنت لي بكل سين قربة. وهادتين بك قد الإبادة مرضية مقبولة سعادة.
0: يا ربنا سل صلاة راقية طيبة بواعي سرعاتية ما سرى من مصيب لخيرنا سوءا ودرا وعيسى في ميرنا هل الذي ما هن نمير نبها.
1: الذي كما يداه قبلها هل الذي ما هن نمير نبها. من يدي كما يداه قبلها
0: هل الذي ما هن نمير نبها. من يدي كما يداه قما سيدنا خليلنا الحبيبي محمد في القرب والتقريب والآل والسهد.
1: فبالعبادة كما إلي قد قلق الآلة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على. يا باقيا أبقيت سرمدا أولى فسرمدا سلي وسلم يا كريم علي في الآل وهو الإمار. يا ربنا سلي وسلم سرمدا على نبيك رسول أحمد
0: وآله وسبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العلم للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات تغفر بغير النقمات وسب جاء المنتقى كليتي
1: من غير سب والتسف نيتي وجل بحق وجهك الكريم. يا واهب الاسمة والتكريم روف ساني سامي خير بركات وسكنا تسكن مال والأكات. يا ربنا سلي بالتسليم سما يا صل الأوايا والأراضي والسما هل الذي خدمتهما السما سيدنا محمد من أسماء وآله وسبه ووجهه. يا من له في سرمد توجه
0: كل عدو لسواه نادما. يا من كفاني بنبي سادما وانصر على بركات دون در ولسواك فكل من يدر والتجاج وبيوه مالها
1: خير الجاج وبيوه باديا والتجاج وبيوه ماديا خير الجاج وبيوه راديا والتجاج وبيوه ماديا خير الجهات وبيوه راديا. ولي ألف ما يسيد أمدا يا صارفا إلى سواي أمدا. يا من أباني يا من أماني كاجل الدين. يا ربي يا ملك يوم الدين صلي وسلما على خير النبي سرور كل أغرب واجبي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال. ولي أبكرني سرور البررا يا من قبلت درر المكررة وحب لي الكتاب دون دهري وكل يسم أدن وخرري وجل به كل يدي خير التقى. يا خير مسلم يجود بارتقى ما تسوى السنة عن قلوبي خبل الأسالي جدت بالمظلوم هديتني بكسرات المستقيم يا مسبا أن جوالي بسقيم
0: بكستانت وأنت يا معين. يا يا من لخيري يوجه الليل كفيتني ساقدب وزع الدلال بغير تزليف أليس الجلال موت
1: نصدني العدو إلى جنان القيامة ليغت بالأدى وبتقابلا مدين فأنت خير من تقبلا آمنت بالخيب وجدت بإقام الصلوات الخمس بجلت المقام أنفقت فيك من ألان تيبي قبل بخدمة النبي تيبي آمنت بالكتب التي أنصلتها جميعها وتوتي قبلتها ليقفرت ما تقدم وما قد كان تأخر المقيمة يا من أمرت بصلاة وسلام على نبينا لسماء الملام ليقفرت ما تقدم وما قد كان تأخر المقيمة يا من أمرت بصلاة وسلام على نبينا لزماء الملام به تقبلا بخدر السماء ساتك يا باختي المقدمة وعندك تلها خبيعة النياء وبردافة غسنون كليا
0: يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير الصلاة المرسل في آله وسبه وقتلي من رام ما يسوني وقتلي وسرمدا صلي عليه بالسلام في الآل وسبي مسابي السلام وصلي سرمدا
1: وصلي ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من بهم تقود المرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قضاتني الأمين يلي بأسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى من سكون وست يا ربي سلاما منك يا من رسختني من لدنك
0: يا ربنا بجاه ميكائيل يا من به خلقتني التمييل أصبت من لم يطلبه مسرتي
1: انت رسخت لهم مدرتي أتسلامك علي والتاب يا من يا من بأداء إسحاق
0: يا ربنا بجاه إسرافيل أبلي ما يخلد التنفيل
1: وقد سلامك إلي وفيها إدنه قبل أسن وبصيام
0: يا ربنا بجاه إسرائيل كف لخير من أو تدليلا وخد سلامك إلي وقدي للبسر في مواهدي ومرقدي يا من به وليت عن ولوبي بالتوبة وجدت بالقلوب
1: أخرجتني مخرج الصدق القبر يا من به انتفى الأساء والكبر لك خطابي قبل طالبا كما أجبتني بما فاد الحكمة وليت قبل اليوم كما بيت وفي الكتاب بعد الأسرات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا
0: منايا لي خدت كبيتني المهام بالمنتقى بقبل بياس الكلام أحمد ربي الذي قد صفها سيدنا محمد اصطفها هو الذي له جميع الأنبياء كرسل آتنا السلام ربيا
1: عليه بالآل وفي سيد ما جملة كما الإدالة قمنا عليهم أذكى صلاة بسلام في آل المسلمين بلا ملام يا ربي يرضى أن سيابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقي إني كنت بالجميل بلا مقابة ولا قمول سلم تزين على ما هما بك لقائي إذا فما يا خاضرا محت أيوب يا سمين يا من به اجتنب دري الجموع سلم تزين على السجائم كفى الإداء وجملة الأوجاع وهب الإسمة ليوصيها كليتي بكفة النصاع وهب الإسمة ليوصيها كليتي بكفة النصاع يا من بي بقيت سائماني بكمال الإسلام والإنسان
0: يا من به بقيت سائماني بكمال الإسلام والإنسان سلي بالتهين على ما اتهب سيدنا محمد من لم يهب وآله وسبي والقافية يا من سلبت لي النور القافية يا من هياتي جهلت نافية
1: بك إلى خير الجنان رافية سلي بالتسليم على المصطفي في الآل وسبي رجال الأنف يا من آياتي جهلت صافية من كدر من كل داعي صافية نافحة من مسلم ومسلمة معصومة من مجرم ومجرمة صلي على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوني وجنتي.
0: صلي على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوني وجنتي سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمال. يا من جعلت سنسام الجنة عن كل سوء وسبيل الجنة.
1: صلى على المختار سلواي كما به خطرت سكواي ما ست في الدار من أتاي بلا تكلف ولا قتاي. يا من إلى سواي أصبت المبين فلي بتسلم على نور ربي ونور خيره من البرايا كما به تقود لي بسرايا. يا رب صلي على خير النبي محمد مع سلام المذنب وآله وسبه. يا من وهب لي المنى ولم توجل لي رهب. يا من أسمتني من قلاتي وجدت لي بسف والسلات.
0: منذ على خير الورى صليت وبردا كلها قتليت وقد تلرحت إليك بالدعاء. يا خير من دعا ودعا قدها لكونك الرب وكون الحبدا.
1: أقول يا خير خيار المبدا صلي بالتسليم على سيدنا محمد يا من به مال أنا فلي خليت الحاجة فاستغناي بكما الشكر والثناي. صلي بالتسليم على خير البصر من يتوسل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وعلي وسبيه المدي.
0: يا الله صلي أبدا وسلما على الذي تقديمه قتلما سيدنا محمد وكرما كما به ليتجيم الكرما. يا من به خير ردائكما أني وأن تغفدك لي بما سلي بالتزليم عليه وجلي.
1: نسمي يا خير جساء جيلي يا من ما أن يما من صدر من اللقاء واليلاء تهدي القدر. صلى على خير وراء أسيني وغلو التبصير في النسيم. يا من بفضلك خبرت لي الجنين ما ساء مني من جنوب ياسمين ونيتي جهلت خيرا من عمل وبردا لي توسل الأمل. صلي بالتسليم على المقدم كما توسل لي قدمي. يا من يقود لي خير قوتي كما جعلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والقيام
0: وفرحة الأهوام والسور وفرحة لجملة الدور وفرحة المختار والصعب كما كفيتني أنف الصعب وفرحة الملائكة الكرام. يا باقي انت قدني مرامي سلي بالتنزيم على المحسن.
1: يا من بي قد قلتني بلاسمي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا.
0: يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا. وجه السلام القديم الباقي سلعة الدين سبي واتباك إلى النبي محمد والآلي وسبي بلال وبالمهالي بجملة الرسل
1: كرام والجميل الأنبياء يا كريم يا سمين وقد سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وسر الثانية من استر الذي صرفته إلى خريقة ببدل يقائلا. يا من سامي صلاة ساكية جعلت أصبت إداية باكية إلى سواي ولقيه ماليا أطرتهوني تسوق ماليا فلك شكري ما أمت القالدي. يا عذرا لولدي ووالدي. يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفعال ما تختار ولكتابك خليل أنصار وغطني بأمل أنصار.
0: سلي بالتسليم على من رديا هني كما بكما من رديا. سلي بالتسليم على من رديا هني كما بكما من رديا. يا من بي خسرت جار الله وجار عبدني عباد الله. يا من به خسر تجار الله وجار عبدني عباد الله. يا من به
1: خسر تجار الله وجار عبدني عباد الله بكل ما يختير من مباي ما صفى كل يد رباي. سلم تسليما على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول فعاليه وسبيه وفريهم كليتي والدنيا انتري واترب بفضلك قلوب السلامة لخير الدر المسلمين او مسلمة ولا
0: واترب بفضلك قلوب السلامة لغير الدر مسلما او مسلما ولا تؤاخذ الذين اسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لغير ما لنا يجر ارجا واذ الشيطان حيث كان
1: اني وصفي بكل اسكانا ومتوجه اليهم والاداء لما يسولني وسس من ادى وجه اصل اهداي والابدانا لخير ما لاخترت بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب أبلي إسمة من الإتحاب يا ربنا بحرمة المصطفين خلي الصحابة وبه ديوان فين يا ربنا بآيه وبالسور خلي إلى الجنان أبدا سور يا ربنا بالمنتقى خير البصر كلي بأسن الصفاء والبصر يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا
0: ولالي وسبب بحق الفاتحة وشكر قدلي ليا مفاتحة لك لوجهك الكريم يا حمدي يا قادر لقتي وامدي حمدي وشكري لك يا إلهي
1: يا من كفاني كل جان الله كل بما يسر رب العالمين مثل الأمين والأمين والأمين كل بما يسر رب العالمين مثل الأمين والأمين والأمين
0: كل بما يسر رب العالمين بالظلمين والأمين والأمين هبلي في الدارين ما يخبطني بي سواي والتسبي أبتني هبلي يوم الأسر رب عجبا يخبطني في الخيار نجبا
1: لك للجنات نهيم يا حليم كل يدي عبادة ما أعلم هديتني بكسرات المستقيم وبالسيء قد كفيتني سقيم كفيتني ساخد بن وساد وقلت لي بلا إساب بالعلاق أدخلتني بقلب كل سيفلا وكنتني إلى الجنان بالصلاة يا بسارة تدوني الجنان وفي الجنان قلت طيب للجنان لك التوسل بحق البسملة يا من أسمتني بأقلاص بلأ

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وسبه لهدي ربه خديم المصطفى في المقدمة نور المصطفى لهدي ربه خديم المصطفى في المقدمة نور المصطفى لهدي ربه خديم المصطفى في المقدمة نور المصطفى أحمد ربي وأمده الرسول صلى عليه وأباني بسول وحيد الله ولا تشرك شيئا به إلى سواه يشرك هو أفضل أمور بالنبي عن كل ما لم يتسع تجنبي أذكره جل على كوني لا وكونه لي بمن قد فضل هو الإله وهو رحمن وهو رحيم وله الأسماء أقول لا إله إلا الله محمد الرسول من مولاه أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه له من الله صلاة بسلام أبقي كما بمهال ويوب والسلام له بعلي وسبيل الكرام كنت سلامي الذي أحتى المرام إني أقول ساكرا وساكرا لله من لي طيب المساكرا الله ربي ولي أبدا أبدته وخيره لن أعبدا وعلى كوني القديمة للمصطفى الذي على تقديما له صلاة من جل بالسلام هني يرمت وهباني بالكلام هو التعالى هو التعالى هو التعالى مالكي ورابه وهادسي ورازقي ونابي محمد صلى الله في الآن وسهبي ومن والله عجبني الله عن الأسرار به مقدم لدى الأبرار محمد صلى الله في الآن وسهبي كما أحلاه محمد صلى عليه الله في الآن وسهبي كما أحلاه ما توجه الأسالي والسرف باق به درين غير فانصرف دها مدادي أن يسكرين كوني قديم من جهل نور الكون
1: رسولنا احمد رئيس العربي وزينتنا جميع الاقرب سلام زراف عظيم انصر على الذي به اسنت بالقرى وجه سلامك لافضل البشر في الال وسال وخليل المشر لمنتقى من لا تنفد يا خير مؤمن لهداك احفظه انت الاله لا اله غيرك يا من اتاني دون ضر خيرك لك سماء الأرض والهواء كما على عرش لك استواء لك البلاد والعباد ولك البر والبحر وأين أفضلك هب للنبي المنتقى بالانتهاء في دار وسع بجميع مصدها صل عليه سرمدا وسلما في دار وسع ومن قد أسلما لو تريد دار صلاة بسلام أني منك يا قدير يا سلام للمصطفى بلاد والسحاب اكتب سلامك وسلم سحابي أوزن له جملة ما يحب في دار وسع فأنت رب أنت الإله والواحد القهار لك البكور ولك الأنهار أنت الإله الواحد القهار لك البكور ولك الأنهار لك بلاد مثائل برايا يا من به تقود لي قرايا لك به دنيا وتلك الأخرى يا من جعلت كونه لي زهرا هب للنبي المنتقى سيف حيث بدا هل النبي منتقى حيث بدا او غار ما سواء ابدا تسليمك مالي عليك بالكرام من اله وسعدي بالانسرام عليه صل وسلم في ابد في الال وسعد كما مهام كبر اليه في المدينه المنوره قد خدني يا محسن القصور للمنتقى مجمل الجميل قد خدني بالشكر والتجميل اخبر صلاتي وسلامي يا هلا سيدنا محمد باب الغلا عليه صل سرمدا مع السلام يا من كبيتني كل ما அலைஸ் அல்லி சர்மதன் மாசலாம் யமந்தி கவைதனி குல்லமலாம் அலைஸ் அல்லி சர்மதன் மாசலாம் யமந்தி கவைதனி குல்லமலாம் லோலி அலி வசர்தீப் துபி ஹைர சலாத்தின் வதகபல் குட்டுபி يسير له جملة ما تعصرا على سواه وفيما عصرا حبل النبي المنتقى لسالفان عبد الخروج من بشارة العظام وليل أفضل البرايا يا قدير يا خير مهن بالإجابة الجدير للمنتقى أو للبشارة الكريم يا من لديه منا ليس الطريم له بآله وسهبه رجال أوصل منه دون كد ومجال مرتليا عن سهبه ذل الكمال يا ذا البلاد والهبال والجمال بارك لجاه المصطفى في ذا لسام وجره من باب أيادك العظام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة والتباري في القيام إيا القلام يا كمام كأهمال السحاب يا من كفى في ذر الريح وسحاب إيا القلام يا كأهمال السحاب يا من كفى في ذر الريح وسحاب للمنتقى أوزن جميع ما يذي من خدر مني وأمن حيري هديتني هداية منتبذة من آلها أصبتك منتبذة وجهتني ثمنها ووجهها إلى سواي حدها متجها سني وسن ماطير لي مع المفسدة ولا تودني هدا أو حسدا حكم جلي بخير حكمي وجل فعلي ذر ذكر محكم بدي وهبي أن تكون أكبرا آيات باقي يبدي يبعي كبرا هدم باطنا لأخي المصطفى بك خديما للنبي المصطفى هدم باطنا لأخي المصطفى بك خديما للنبي المصطفى بقية المزيد ربي الكريم ذكرا وشكرا وثناء الله يريم ولي وسيلتي إليه أحمدا صلى الله وسلم عليه سرمدا في آله وذاته وتابعين كما لغير يده نفع العين بقية المزيد وللكتاب وللحديث دون زجر وعتاب شهد لي بذا رقيب ورقيب وعتيم قبل وربي قاد لي خير متون شهد لي بذا رقيب وعتيم قبل وربي قاد لي خير متون قد قدس عن مالك متليا وعن وسيلتي واني راضيا يا من ضعف لي كل ما احب ولسواي ما لم علت احب صلي بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسعفي الغرام سيدنا محمد والآل وسهل في الحال وفي المال وفي الذي هنا أقول اشهد لي وقلبه واقبله مني وبسر جلي وبالذي هنا أقول اشهد لي واقبله مني وبالبشر جلي بايعت قبل في ربي الأول وسيلتي والله ربي والولي بالقلب خادما له بقلبي كخمة شهاد ووصلني ومني يسترى كريم كحبلا إقالة وخدمة تقبلا ما يتربي من المحرم لقلب ذي الحجة فخر الخرم إدى أهوال بذكره عزيز وجاد دينه بخالق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وهو راضيا وذاكرا ينافيا إلي جر المرفع وقلت لي درجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم كوني عبد ربي وخديم وسيلتي التي سيادة تدوم لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي التي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لجادة الآيات قد كنت شاكرا بلا تخربي ولا أذن لله ذات قربي مطليا أنه وقال لي المنى وبه يبشر جميع الأمنا قد كان لي رحمن بالأمان لطابت الحياة كالزمان معه ما مضى بتوبة النصوح بشارة لكل بارئ فصيح مع إلهي بقدر عظمة ذات الإله وهي المعظمة جملة ما لم يكن أكبر رضا مما إلي جره سوء قضاء يا خير جالد وخير دافي وخير قائد وخير نافي قدمت تدبير بتدبيرك لي ونقض البيع بتيجك الكري يا خير حافظ وخير ماكري وخير زائد منى لشاكري يا خير حافظ وخير ماكي وخير زائد المنن شارك رضيت عنك زام كوز شاكرا متهنيا بك دعاء من ذاكرا مرضي يدي بعد امتدادها لك من خلق سائري لكونها لك كففتها عن طلب من غيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وقيتها كل ظلم ومظلمة يا خير ناشر وخير غافر وخير من سخر كل كافر مرمك أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون ملهك هو العطايا بما في العيوب والخطايا وكون إنسان البريء الحجاب على الذي فضلته مع احتجاب أما أطاؤك فلا يعد وليس يحسن ولا يعد لذاك خافة الهداء كنت لي بتنبيه القلب وسري سنت لي مد يدي إلى سوى مهن اهتدى في سر والعلن عندي اعتدى إنا وجدنا ما كريم وعدا حقا فهل وجدت مولس وأوعدا مد يدي بغير ذي الجمال لم يكن عندي من الكمال يا من نصرتني يدي البرايا ولتفوت بالورى قرايا وودني صغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث هنا بنعمك إذ كنت لي إذ قلت لي وكنت لي بكرمك فقلت مصنيا عليك راضيا عنك وبرداء دون ماليا صلي بتسليم على المشفع ولا لوساد وكز والشكر يرفع صلي بتسليم على المشفع ولا لوساد والشكر يرفع يا واحدا قد جل ان يضاها وان يشارك بشيء ضاها وان يماثل وان يباها نبتني وسبتني انتباها صلي وسلم سرمدا نار العالمين يا من لوجهك الكريم لا امين الى سواي ما نهيت مطلقا سرت باستراء به المطلقا قد قلتني يا خالقي وكنت لي وعدتني عن الاذى وصنت لي ربيتني شفيتني من دائي كما كبيتني سمعت دائي ربيتني هديتني شقيتني كسرتني اطعمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجذبا عن البرايا طرا منتجئا اليك بالمختار بافضل الخدم سأستتار وقتني بي اليك يا جميل فسرمدا الى سواك لا امين يا من وهبت لي خير تهليه من بعد ما ربيتني بتهليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت لي منى وسورى يا من وهبت لي اجور الشاكرين كما علمت لي قلوب المشركين ومن لدنك لي قلت علما قد فاق سني ومهوت صوما فزرت خلك وحبك بلا تكلف ولا اثر ولا بلا عبدا خديما بمداد والقلام وبسواها دون كد واملا عبدا خديما بمداد والقلام وبسواها دون كد او ملام ولي تقول ما تعيد ابدا بلا اظن ان يحتوى او قد بدا ولي جعلت خير الدرع والثواب اكلي واشربي جالبات لثواب ولي جعلت النوم

ولواقع التلاوة وخدمة تخلد الحلاوة. صل بقدرك وسلم سرمدا على الكريم ذي المزايا أحمدا وآله ما شابه الكرام. يا من يقول لي يا أفضل المرام يا من وهب لي عودا أحمدا يا واحدا ليس يزال صمدا. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه محمد. يا من على النبي صل بسلام في آله وصحبه آمين في علي وصحبي أني أسلام. يا من على النبي يصلي بسلام في علي وصحبي أني أسلام. سميتني قد أنت عبدك الخليل. يا من يقول لي بشارة تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيت لي دواهي الملام. صلي بتسليم على المبشري في يدي مخلدا لبشري ولي بكونك شكور الشهد لي وبالذي يزيد شكري جد لي. يا خير رب كان لي ومن ما علي بشر الذي استكرنا. صل على سيدنا محمد وآله ما شهاد الحمد. كل يدي حمد مطلقا كما حمد كل من جعلت حكما. واشكر شكوري واستجب وأطلقي مواسعا يا خير موت مطلق. وسرمدا صلي عليه بسلام وجلزا بيده خير كلام. يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجيا من غير رهب. قد كنت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام ربدا. بجاه سيد الورى صلي وصليا عليه بالعظيم وأحمد كليا. بجاه سيد الورى وصليا عليه بالتسليم وأحمد كليا. يا راهبا وهب لي توفيقا وإن سيري كنت لي رفيقا. صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أريه سبيلا محمد وآله وصحبه وسن بخطي انقطاع لحدي. يا من وعدت لي تلاوة كما تهيب يا وهاب يا من حكما. لي بتلازم الكوامل سها ما الذي اخترته مع السها. وبتلازمي الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام. وقلت لي بركة لا تنصرم قد لا تمت وسعه لا تنخرم. مباركا في قلبي وفي المداد وجدت لي في كل شيء بالسداد. ولي جعلت ما كترت اكبرا رضا لديك قد يسر الكبرا. صل وسلم وتبارك ابدا على الذي كوني خديمه بدا بملك البادي وجاهي العظيم. واكتب له منك بذاكر النظيم عبد حروفي بلا انتهاء بشارة وزبي لوائي. يا من غليت عنك ذا استغنائي بك أهل الملوك ذا زمائي. عليك مزلي جبت لي صفائي بلا معادات ولا جفائي. عبدا خديما بدواء من عافية شرا وجارا صافي ورضاية. صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك. يا واحدا سواك لن تشارك. يا من رضيت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي. يا من عصمت كالكري وجسدي كما نظيت لي سواي حسدي. صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد. وذبر الوالي عنك يا صمد يا رافع السماء من غير عمد. رضيت عنك ربي في الأيام رضا ذي الصلاة والصيام. رضيت عنك الدار يا إلهي وعن حبيبك رسول الله وسيدتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعزى وجنتي سيدنا محمد فصمدا. صل وسلم عليه واحمدا سيدنا محمد فصمدا. صل وسلم عليه واحمدا سيدنا محمد فصمدا. صل وسلم عليه واحمدا سيدنا محمد فصمدا.
صل وسلم عليه واحمدا بجاهه كليتي وتقبله مني جميع ما يفي من قبلي يا من محا لي ما تقدم وما تأخر وكل قدم صل بتنظيم الهرار مجملي سيدنا مكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بشر لم يكني سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بشر لم يكني وزد صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تعبدا بالحق من سهابي وتابعين كمان الغير أبدا سخط العين أصبت ما أقيت فبارك أبدا فيما أغسته وما منه بدا وزد بأني منك ذو رضائي وبك شاكرا وبالقضاء كفيتني محرما ومسكرا وكل مكروه شرحت كالكرا جعلت كل ما أبرزته ليا خير رضا عندك إذ كنت ليا جعلت غير ما تركته لجا ليرى باحا وهي لم تليا تقول

فتحت لي فتحا مبينا لآخرهم وبذرا لي تفوز مع أروم كفيتني ضر السماء والأرض ولقدر تمام لا للقرن كفيتني ضر الهواء والغرر البرد والحر وكل ذي غرر وضر كل ما غلبته وما تغلبه وذي هديت الأقوما كفيتني ضر البرايع ملقا أن تعطى كل مكرما ومطلقا ما أعطى أيدي بي تبشر الجميع ما كان لي من الله آلي أصني وبي تبشر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن وبي تبشر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن يا رب كل برضا وكن معي في أبد بما يسر واسمه هني ما أوتر بما تقدم وما تأخر قبلت الخدم وابتلي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من الله ستريم وقد أمت من تغوى السرى يا من مالك أنا ونصرى وقد أمت من تغى وحسرى يا من مالك أنا ونصرى وقد أمت من تغى وحسرى يا من مالك أنا ونصرى فسرمدا كل لما أحب أنت الإله الحل أن تحب تقود لي جملة ما أهواه يا من له الكون وما حواه كفيت الحساب والأمر أبا وبه لا تقود لي أغرابا سخت لي لهداء يا قهار وساقهم لغيري القهار وبعضهم صرفتهم بموت من أمته من منفرد بزمن لكنت سرمدا بخير توسعه وخير انتاق ولي قدسها ولي وهبت ربك نجارا باقي لخير أصحاب الفجارا وكوني الدارين جارا مصطفى كسى بهما بقاء واصطفى عليه صل وسلم سرمدا يا خير من بخير نسمي حمدا وسل بأني قدرا ليت عنك وانه طالبا صلاه منك عليه بتهليل فوق عبده في آل واصحاب اهل المدد وأعط لي بجاهي توفيقا وكنت لي خليفة رفيقا يسرت لي بجاهي العسيرا فسرت لي كتابه تفسيرا هديتني بجاهي مقدسا سري بي فلا ألاقي حندسا وأعط لي في الأرض والسماء حبا وتامنا مع النماء حسنتني من كل سوء سرمدا مخوت لي منك رشادا ممدا خليتني قبل عن رزائلي وبعد قد خليت بالفضائل وسبعني أن تزور ضائي وبهزيمتي عن المضائي وسبعني أن تزور ضائي وبهزيمتي عن المضائي بالذكر والحديث للجماعتي يا واهب البقاء مع جماعتي حليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني يا آدي سنن حليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني يا آدي سنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على مثلي بجاهي منك أروم فصل سرمدا وسلم يا كريم على مثلي بجاهي منك أروم فصل سرمدا وسلم يا كريم على مثلي بجاهي منك أروم ألا تواجه إلي أبدا سيري جر أصفا أو كبدا يا من كساني وسقى وأصبها وابتال لي دنيا أخرى تبها سلي بتسليم على مشفه وآلي وسهدي وكل يرفه ربني أكون فوق كل من يظنني غير حبيبه زمن يا مغنيا قد جل أن مشاركي صل وسلم سرمدا وباركي على نبي محمد والآل وسهدي يا من له سؤالي واذكر شكوري يا شكور شكرا كليتي يقي أذن ومكرا وجدك اليوم بشكر يبقى بقى ملكك ونوطي سبقا فقلت والفقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تريد الأقطابا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تريد الأقطابا لله ربي الذي لي رابا هداية ومها أمرابا أنا في رحمن الرحيم من كان لي بالجود وترحيم
سبريا مدرسة امتدالي أمامها النساء والجدال للعيرة في الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأفعدي أزال جهلي فقمت محمودا إليه منه بي عليه ورديت عنه وقاد لي سلب والهدايا ولسوى نهبي انتهت هدايا وانصره إلى سواي أبدا

بالله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وقد كفاني شرك الخناس والجن والخلق مهر وناسي وسعدني من آفة الإدراء وضرر التعليم والإقراء وضرر التعليم والتعلمي وكل شيء جالب لظلمي حمد وشكر ورداء مني ومنه جاءني المنعم بالمني لله ربي الذي لا أشرك شيئا به حين سواي أسرك وقال لي الأمان والصفاء وقال لي سرا كفى جفاء حمدي وشكري بهما أكون عبدا للرجال ولا أكون عبدا لخير كما للمصطفى سرت خديما وأمال الاستفاء عبدا لغيره كما للمصطفى سرت خديما وأمال الاستفاء لله ربي الذي بظفري قد يعذبي في حضري وسفري حمدي وزهري وله إقبالي من الزفاف وأطام البالي لله شكر وكفاه المكرى من عبدي الذي أدعم الذكرى بقلبي وباللسان والقلم وبخديم المصطفى سعر العلم ملازما زمنك هو العريم لو يقول منهما شاء الكريم مسلما مسلما عليه بآله ذات مد لديه يسأله بأنه قد قبل زمنك هو لرداه استقبلا لله حمد مع شكر وجبا من عبده الذي أراه عجبا كما له بلا أزم قد قاد المنى لو تقول عرفات ومنى وصلواته مع تسليمي على نياب الله ذي تعليمي أفضل من ربى ورقى من طلب مولاه وهي مالي أختار الصلب سيدنا محمد والآل وسبيه الحال والمال لله ذي الجلال والإكرام حمد يجود لي بالمرام لازم شكر يزيدنا هنا ربحا وأجرا ورضي ورداء وهنا وصلواته مع تسليمي على رسول الله ذي نودوني سيدنا محمد حبيبي في كل ما إذن له لبيدي صلى عليه ربه في كل من يعيبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أطعمني خير الطعام والهدى الأنهمني وقد كفاني هداء المغوية وقاد لي من خيول المروية حمد وشكر بهما أهل النعم كما يحبني دواما بالنعم لله ربي به قادا ما طاب قلبي به فانقادا حمد وشكر قليل أمان بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا مني شكري بقدر عظما ذات الكريم الأكرم المعظم مصليا على نبي المشرف عليه خير صلوات الأنفه مع سلامه بعلي الكرام وزادي وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قد سعد لي سريعا الكون مع الوكان لي حمد وشكر قد يلازماني ويتجع يدان في الأزمان حمد وشكر قد يلازماني ويتزيدان في الأزمان وصلواته بلا انتهاء على نياب الله في الباء سيدنا محمد والآل وسهدي والقاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مهادية أدراني حمد وشكر وصلاة وسلام من غلا حبي جوامع الكلام سيدنا قروتنا محمد وآله وصحبه والحمد لله ربي الذي سقاني خير سراد والهدى وقاني حمد وشكر وصلاة وعلى وسيلتي له الذي علو العلا سيدنا محمد مرسلت خديمه ودينه نصرت متقنيا به عن الملوك كما به غنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا شكور لك هل يسر مدى الشكور يا الله يا حفيظ يا معين بك لخير يرشد اللعين لك هل يشكر بارتجازي يا واحدا اكرم بالانجاز فاذكر شكوري بقدر ذاتي وزد بلا مضرة اللذاتي عصمتني من جملة الآفات لك الختام ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه زهر سيدنا محمد والآل وسبب الحال وفي المآل

يغرغلي غير الشكر بيك ما صنتني من مكري ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل شيء جارد الى غرر يا الله يا من يريد يرينا صلقم يا من كفاني الحساب والنقم يا الله يا من يرينا صلقم يا من كفاني الحساب والنقم صلي بتسليم الهرم وانصني ورادي وصلي وكل انصني وسلي اني اركرار عبدا بخير جيد لي وداك ابدا من هذه ساحة للجنان ذاك المتل المنتقى لأضناني يا من خلوت عبده خديما لأبدك الذي حوى تقديما صلي بتقديم ما تكرمي على النبي المجتبى المحترمي صلي صلاتك بتقديم الجرى على الذي ليتقود الفجرى سيدنا خليلنا خليلي بغية كل عابد لبيبي محمد وعلي وصحبي وخطي يجعل قائدا لدخلي يا من عفى عن والدي وامي ومن يحبني بغير غمي وخبت لي فيك وفي خير ورى عن الورى ولي وهبت صورا غفلت بي قبل مع المختار عن جملة الأكوان ذا استتاري عبدا خديما في البحور كائنا بك ما خلق هناك بائنا أغنيت بعد القتل للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين وجدتك اليوم بهذا رجزي وجدت لي منك بوعد منجزي وجدتك اللهم أيضا شاكرا من البسيط راضيا وذاكرا وجدتك اليوم بشكر النعمي قولا وفعلا أنت خير منعني شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه الغمم شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وخديم رسولك الذي سيادته تدوم صل بتقديم عليه يا من من أما بابك ويفوز يا من صلي بتسليم عليه يا من من أما بابك يفوز ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي رجاء مبشرا محققا على نبيك رسول احمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفلك العظيم ضمني بك اليك لي مطيعا زمني صلي وسلم سرمدا على نبي في اسمه وارفع شكوري مطنبي يا واهبا منه اتت مفاخر اقبل شكوري قادر وحافر آخر يا وعبا منه أتى المفاخر اقبل شكورا قاده آخر يا مرحماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صلي صلاة بسلام ناني على سبيل الأرض إلى أماني صلي على سيدنا محمد فيه بي يا مرحما أنكرني واسم شكوري إنك سميع يا من إليه يرجع الجميع وجل إنك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري لفعلي والبدن وعن كفاني أهداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وقلت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يطلع من المزيد عبد لا يطلع مصليا على نبي العالمي على سمي العربي العالمي سيدنا محمد البحر ندى يا من تركت كل شخص فندى بديائه الى سوى ما اغترني يا من اياني برضا يميرني وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحاً مع الحساب وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحاً مع الحساب وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مصحاً مع الحساب ملازماً خيريك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له يستغني لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يستهي بفله منه ويرتجي غدا الا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين احمدا والي وسادي سبي الهدى كما يقود سمني لي وهدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يواجب الحجاب لي ابدا حمد يجر زيدا كما إلى سوى يساق الكيدا لي أبدا
عبدا حمل يجور زيدا كما إلى سواي ساق الكيدا وقاد لي منه إجابة ضعا من بعد ما ناجيت قبل بدا وقاد لي مهجدك هو مهجرا لما إلي ولا يريني وجرا وصلواته وصلوات من مجلد السلام على الذي به كمال الملام سيدنا محمد والآل وسبيل خريز بالمآل لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي الوصول قاد لي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي الوصول قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكاد لي بالحفظ والرياء رهاية وصلواته مع سلامي على الذي تسره أقلامي وقاد لي حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي لله ربي الذي مني قبل كل يدي وإنه غير قبل إلى جنان كل حمد والشكر وصلواته على رب الشكور جعل لله علي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو إن ظننت عبدك زننت وهو عند ظن عبده أني يخل وخل عبده زننت وهو عند ظن عبده أني يخل وخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء قبل وأنه وهب لي في دنيا ما سر لي فيها بغير دنيا وأنه خديم لي بسرايا في هذه دنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ذري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتابا ولي لا يواجه العتابا وأنه ليت

0: وأجر قد هار قد أمر بدأ بيني وبين ما اختفى أو قد بدأ من مفسد وحال في دارين بيني وبين النار والآلين وأنه وهب لي عاداتي حتى فدت كامل ساداتي وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني وإنه خليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما لهلك بدني أصابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدار ويعطيه الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الأعمال سواي لم يفي وأنه وهب لي وفي نبي ما لا يراه أقرب وأجندي صل عليه سلمة وسلما في أهله وصحبه والعلماء وأنه في وأنه بيه فرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه أني مها عيودي كما به لجاد بالخيود وأنه أني مها عيودي كما به لجاد بالخيود وأنه لي يقول ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن يمتحيا لي كما لديه الذر محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تحليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باق ومعين وأنه وجهه لغيري معيسا مني بإذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري كتبت لي ذا يوم أمر ربي قضى حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله دوني يكون الشيء الذي لم يكن ناجته سنين وهو أكرم من كل ما يمني إليه كرم ناجت خالق الورى في البحر والبحر خادما لبحر البحر ناجت في البحر وبحر بصور والآية من أحسن فلنا صور وجعلني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزاء بيت وجعت سنين وحدي لوجه من كفر وصول جهدي أخرجت خير الخلق ما يديم بذله إني له خديم فارقني الأعداء بتوحيدي وخدمة المصطفى الوحيد أهمني في قل هو الله أحد مرجل جملة العيدان هذه الأحد زبدت عن ذات النبي والصفا إذا دعوان فللقادة صفا كتبت موقنا بأن المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى خلي وحبي وابا مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والذي احمد وسيلتي له واني احمد سيدنا محمد صلى على مسلما باذن من اراه لا قد حار بيني وبين كل من يسوءني فانقاد لي خير الزمان لله ربي الذي هادي قضى وليخلد بشارة القضاء حمدي وسكر وسراتي يومها خير سلاميها من جمها فيه الذي على الأجل افترح من الفضائل وقد حدى الفرح سيدنا محمد والآل وسهبه وقاد لي سؤالي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك ابنك الداعي بين يديك قائلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صلي على من سمي محمد احمد وهو حامد وال وسال ذي المحامد وانك القدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منه ان اكون الطاهرا وسالما هرى الاهالي قاهرا وان اكون ذا امان ووفاء برمه المحمود خير من وفى فسل سرمد الهرى الاحيد الغافر المهيب فرع الوحيد واله وسابه وقدسي سريري ونجني من عندسي وهدي الأمان ما سرانا وذقي الجفاء والمرامة ومن مكان ديمان ورقني لك بها يا رب والمكرقني ومهي بوالبساك انجرني ما شاء بوبهم بشرني أنت العزيز رب والجبار لك سخار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر بحال وكلام ورم من كسر به الأقارب بالجبر والتدم به فوالد صل على ياسين فاراقب وآل وسادس بالمناقب والتدبر الهداد به على ما سر لي يا السماوات العلى وجل مكاتب إيمان خير المال لكل جوار وكهج وجهار أنت الذي بالمتكاثر الدعي يا خير من يا خير مرجو وخير من دعي من يتكبر أنور لي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر بطاهر وبطاهر مطاهر طيب من لك توجهي به كل زمن بطاهر مطهر طيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بسلام بآله وصحبه جعل الظلام وطاهرا بيده من غيبه وغفر آيات كلها وغيبه يا ناوي يا خائف يا بارئ يا من جاد في الخميس يريد بريا يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس يريد بريا صل صلاة بسلام بعيدي على وسيلتي إليك سيدي وعلي وصحبي وسهلي بكونك الحمد وسولي قبلي بكونك المسافر الغفار يا مسافر لي الكفار صل وسلم على رسولي ولعلي وسعد وسولي سولي واغفر به لخطئي وعمدي وارفع اليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهاب يا من نفع عن الاذى اذهابا صل على النبي رسول رحمه ولعلي وسعد وزدني رحمه ولخير الهدى وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء وصلبي بكونك الرزاق والفتاح يا من يهز المصطفى مفتاحا بكونك الرزاق والفتاح يا من جهز المصطفى مفتاحا صلى عليه بسلامك كما سميته قيما ندبا حكما صل عليه بسلامك كما سميته قيما ندبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيان في أبد وكل ضر ينسيان بكونك العليم والقادر يا من جادني يوم الخميس بالضياء صل على جامعه وهو المختفي وآل وسعدي ومن قد يختفي وسلما عليه والتهب لي نافها علم اسمك اتكب لي وأن يقبل سرمدا كل أذى يا خير من كفر برايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من غنجنا بك فسوءا قل يا بكونك الباسط والحافظ يا من غنجنا بك فسوءا قل يا صل وسلم على المقفى ولاني وساد واني كفى جملة ما يسوءني والتبسطي ليده يحب كل مفسد جملة ما يسوءني والتبسطي ليده يحب كل مفسد واخذ الهداية لي دواء من وفسني نرى لهم وتبذني والتبسطي بكونك رافعها والمهزا يا خير من رفعها او اعزا صل على من للمراهم بدا للخلق مرسلا وحقا ابدا وآله وسعده وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع اليك املا مشكورا يا من له وجه شكورا ولي برفعه وعزا وضمني لشهداء الاعزا بكونك المزيل والسميع يا خير من غاب الهدى جميعا صل على هادي رسول راحا ولعلي وساد وهبي راحا ولأذل كل من هداني بجاهي يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول وتهديني اليوم إلى سبيلي بقولك البشير يا حكم يا خذل أياما بالتي في سنيا سلي حرام كامل والإفليلي ولا لوسع لزي تجميلي وليها بشيرة وحكمة وانتقني من حسدوني مكمة وليها بحدارة وتوبيا ولجميع المسلمين ربيا بقولك الخبير والعليم سلم بلا امتحان وزد تسليما على نبي مدجر مزمل ولا لوسام والرصد كمل بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يرودني كفورا صلها متاع عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلم عليه بدع الكرام وسهدي وليك من المرام وهدي القاسم والغفران بجاهه وتعقل الخسران بكونك الشكور والهنيا من أرتجي منه القبول سهيا سلها المهن سبي الله وسيلتي لك نبي الله وآله وسهبه وسلم وبي بشر رب كل مسلم واذكر به كل يتيادي وهب ليتلا أن أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناه والمحفوظ سلها البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وسهبه ما سلام ومن أقائدي وفيه والكلام وليهبه رداك الأكبر ولمني إلى شعب الكبرى وقد بجاه العظيم كله من المفاسد ما هو كله يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على ناصر الدين تسليمي ولا لوسائل سجل ونومي وجل بجاه العظيم كله من أثر القرب وتكن لي وانصر وانصر بي كل نصور نعزى وانك جنيبي معزى يا الله يا حسيب سل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم اغلى انبيائي ولاني وسابي وذب انبيائي وجل سابي ما مضى قبل الربي يا عاجزا من امن اكسس المبي وليكن ما لا يكون ابدا لمثلي الدهر وبسري ابدا واقطع بكن عني جميع وجبي لك جميل سرور المجري بكونك الجميل والكريم يا من يواجه لي تكريما صل على حاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انشرام وليها بجاهه جلالا وكرما وتقني ضلالا بكونك رقيب والمجيبا يا بني تجعلني نجيبا صل على مهي وذاك المنجي ولا لوزاب سبي ترجي وسلما وحبي المراقبة ولي وجه سرمدا مناقبة ولستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر وتقني بجاه أحزانا دنيا نوبرا وكني الميزانا وتهيني وكل ياس من حساب وجل حياتي به خير حساب بكونك الواسع والحكيم يا واهبا تجعلني حكيما صل على مذكر المنصور ولا لوسعد ذي النسور وسلما وليخل توسعا فيك وفي زائر داء وسعى وأعطي الحكمة والنزيرا وعلي الهمة والتزهيرا ونصر واجعله مريم مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافع الذهب لي تمجيدا صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك احمد العلا ولا لوسعد وحبلي مدا وقرب منك ورضا اجدا ولي هبي صلاتي حفلا خلفا وان يواجه الي خوفا ولي هب مجاره لم تكن إلا لمن رأيتها نودكني ولي عم مجادة لم تكني إلا لمن رأيتها نودكني بكونك البائس والشهيدة يا من أؤكد له قمودا أوصي صلاة للنبي توبة ما صلاة وفي كل حوبة صلي عليه في جميع الآل وسعد واستجبي سؤالي وسل جهادي معه في بدري وبه منصرني وأهلي قدري وسد توبتي وبهي وقبلي توبي وبهي وتكارم قبلي وتب علي اليوم ومعيدي وجب مكاتبي كتب الغيب ولي بكل حرف ما يفوق غزني من الخيرات يا خير رفيق في كتبي وكل يجهر كسيان وجرناني مثل أفضل القيام وليبعد لقبري للفري وجملة الأمتار يا ذا الأفري وليبعد لقبري للفري وجملة الأمتار يا ذا الأفري وعندما يديب فينا ثم فيها ثم ما بالماء قد أنتو معمما وعندما يذب فيها ظلمما بالماء قد أمرت معمما بما لي اختار لديك ويهلي جميع ذلك ذكر ينجهلي بما لي اختار لديك ويهلي جميع ذلك بكن يرجعي بكونك الحق وكيل سلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبه بسر بكل مسلم وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهدى للهدى قد رقى وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهدى قد رقى أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يده من عليك يتكل بكونك القوي والمتيتا يا مهنيا كي يكسبني متوتا بكونك القوي والمتيتا يا مهنيا يكسبني المتونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المدونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المدونا سلي على المعلوم والشهير ورالي وسابي زبي التدهير سلي على المعلوم والشهير ولالي وسابي زبي التدهير وسلي من وقويني ورقني بجيه وتردو المكرقني بكونك الولي والحميدا يا من أوجه له تحميدا سلي على شاهد وشهيد وسيلتي لمالك المسعود وآله وصحبه وسلم وإنك جهلني وليا علما وكن ولي وكن ولي وكل سمدا في أبد وكل يحمد وكل يحمدا وكن ولي وكل سمدا في أبد به وكل أحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مغنيا ثناءه لا أحصي سل على البشير والمبشر ولالي وصحبي زي تبشري وليهب بجاهه من البشر ما ليس يبطل بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت لي ربيع العيد بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت لي ربيع عيد سل على وسيلتي النذير من مضوا علي بالنزور وآله وصحبه وسلمي وفي فرح بي كل مسلمين بكونك المهي والمميت وكونك الحي ولم تموت صل على خير البرايا منشر ما سلام للأعادي منشر ويالي وسلبي وتحيي قلبي وكل يدي يا محيي ومد عمري فيك والسفي فيك وفي وانا ان اكفي بكونك القيوم صل بالسلام على نبي نور به جل الظلام واله وسلبي واهلها كل بي عبدا خديما مفلحا يا من كفيت لي الاذى يا واجد يا من يروض لي الهدى يا ماجد صل على سراج والمصباح ولالي وسابي زبي الرباح وسلما ولي او يدكني اليوم ما لي قبله لم يكن ولي عمدا يدوم وحمني عن كل ما يوزي ورولي زمني وجل يا ربي اماني وجل يا ربي اماني في صلاه وفي سواها وفي سخلي سلاه بكونك الواحد ربي الاحد والاحد يا صمدا ليس له كفوا احد بكونك الواحد ربي والاحد يا صمدا ليس له كفوا احد صل على الهادي نبي المهدي مع سلام طيب مرلي واله وصحبه ورولي اليوم كل مسكر مسرف بالفضل وآله وسابه وظله اليوم كل مشرك بفضله وزر هداه وهداك زجرا يكون لي عافية وأجرا واتق قلبي الشرك والنفاق ورني البحور والآفاق وزر بي الإسلام والمهدية والمسلمين وهدي مرية بكونك الصمد والقدير صل على من قد هوى تصديرا سيدنا المنير بتسليمي والعلي وصحبه وزد تعليمي وليد بن مبد قد فاقا وفي مبيه خالد نفاقا بكونك المقدر المقدما صل على من هوى تقدما سيدنا باهي وزد خير السلام بهدي وسهدي عليه السلام وليها جملة مال الأولياء تنبو بكل وخلف نيليا بجاهه يا من ها قصد القدر لجهتي وليد طيب القدر يا تمن لي ساق ما أدخر يا الله يا ما هو يا مؤخر سلم بتسليم على مروي وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووهجني بمكائد هداية تهبني وسير الجميع للأمصار بجاهي ورلي الأمصار بكونك الأول والآخر يا زاهر يا باطن يا منطقيا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وولدي وإنك الإله جل وصمد الرافع السماء غير عمد صل بتقديم على المجيب سيدنا مجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وبالمعاصي اشغلني وآله وصحبه واجعلني في جيبه وبالمال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدما وزهري وباطني أصلح ما ولي بجاهي الأهالي يحمى وصل يا ولي هرم حفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكلي بكن دواما وتقبل كلي يا متهالي صل بتسليمي على نبي العفو به تهليمي ولعلي وسعدي كما مديه أغسط في زمني في ربي يا برو صلي على الولي ما سلام دائم مرلي وآله وسعدي وصلي بتوبة والبين بتوب والبيه مع الوم جدلي وآله وصحبه وصحلي بتوب والبيه مع الوم جدلي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب ولي وجه سرمدا به طلب ليجد بالقرآن والمزاني فلك سوري من ربه زاني حبيبي وبالكتاب ما أشاء يا أكرمني يفعل كل ما يشاء وليها فيها وفي كتابي كوني صادقا بلا عتابي وليها فيها خرافي غدا في الكرماء ولي خلد رخدا جلي بأن أكون زان خراتي في جلد من هدوا بلا إفاقي أورثني الكتاب حبلي يصطفى وابي يصبق بجاه المصطفى وصرمدا صلي عليه بالسلام في آله وسهبه جلي سلام وصرمدا صلي عليه بالسلام في آله وسهبه جلي سلام وانظر علي بركاتهما بركة سهبه ولي دعما واحمي حياتي برجال بدري هذا القديم والتعظم قدري وطلع أموال سهب الكرام وسرمدا تغني بهم فوق المرام وجم كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليها تلازم التلاوة وراقد العيش مع الحلاوة وليها كون سرور الدهر وبسر كل سنة وشهر وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وقوتي وليها كون حبيب الله بكل ما لطف يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجلتي محمده صلي عليه بسلام صمدي بعلي وصحبي وصحبي بتوبة والبيه صلي سقلي بعلي وصحبي وصحبي بتوبة والبيه وصلي قلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت القرب زار ترقي مصليا على نبي الحق ومنك رمت القرب زار ترقي مصليا على نبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي وزني هدايه ليس يكون بعد أخواي وليلك بنقلي يا قائدي ومنطقي وعملي يا قائدي ولي مكارم الأخلاق يا غير هذا القائد خلاقي زكيت الناس فلا أنتقم لك فأنت المالك المنتقم بل إنني على القوي والأمين أذني مصليا بتسليم الأمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبع المحبي سيدنا محمد والآل وسابق الحال وفي المآل ولي عدالة مع التقى في كل سين والهدى ليرتقى أنت معفو ورؤوه واعفو فاعفو هني في دارني يا من يعفو أنت العفو ورؤوف فاعفو هني في دارين يا من يعفو أنت العفو ورؤوف فاعفو هني في دارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه لتامين في آلي وسهبي الكرام وليكن بالجود والإكرام وليفيك وفيه فوق ما رجوت يا غافرا لانتقما يا مالك الملك بلا شريك يا من يا من يبيد كل شيء تشكيري صلى وسلم على الكريم وعلي وسامي ذي تكريمي وسرمدا هبي بلا حسابي ما جئت وجه الغربة حسابي وتجهل الذي من الغمادي لا خيط قبل بكسش مماتي يا الله وسع الجلال والإكرام يا مغنيا لجادة المراني صل وسلم على المكرم وعلي والأصحاب أهل الكرم وسلي الدهر بأني راضي عنك فكوي سرمدا أفرادي هني بكل فوق الذي أرجوه يمن إلي أنت الوجوه وابني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بالسلام خلال وسعدي واذكر ذا كلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كل يبلا تناسين يا من كفيتني البرا وجل عقائدي وقولي والأمل حقا وسغلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هبلي ما يغيب هني ما يغيب عن أنصاري يا مغني يا مغنيا جل عن المثال هني ما يغيب عن أنصاري يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرا يا مطلقا من نزلوا في أبد لم يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي محمد صلى الله عليه وسلم في لان وصعب وذكر الكلام مقصد يا جني ويا غني يا من له العرش كذا الكرسي صلي بتسليم على المكين ولا يوزن ذي التمكين ولي هذه الساعة في داعي في عقائد وهبي الإحساس في عقائدي ومنطقي وأملي يا قائدي واجمع بجاه العزيز بيني وبينه اليوم والزحزح بيني وتغنني بك وهذه توسعة لجنة النعيم بتوسعة أذكر جهادي الذي مضيت يا مغنيا في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بتوحيدي مع سنائي على وحيدي وسعت من لدى شعبانا جهادي الذي بدا قربانا إن شاء ربي به منتجب قضى هوائي في شهر رجب وأترك القتال في شهر الحرام لوجه من به وقاني الحرام وسلم تسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآل وسابق الحال وفي المال ومقطع حمار وبدلي جميعا رضا بلا تبدل وجل بقية حياتي رضا عندك وجهني مقدما رضا وتصلي الظاهر والباطن يا زاهر يا باطن وارفع شأني وتقني نار هنا وفي غدي ولي خالدي رضا في رخدي وتغنني اليوم أني تسببي وتقني كل أذن وتبدي وجل متابي خالصا من قدري وسرمدا قني سوء القدر وجل بيوه رائحات أبدا يا خير موت مستر قد أبدا وجل بيوه رائحات أبدا يا خير موت مستر قد ربنا واجرحه في كل عبادة واخرج علي يا إلهي العادة واجعل صحيفتي يا رب خاليا من الغيوب والمعاصي العالية وامنع فؤادي وخلالي والنساء وجملة الأوصال من غير الحساب أنت الغني ربي أنت المخني صل بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من بي في قربتي تسبيني ولا لوسع بسوي الغناء بك وكلي والجزء العناء واليوم أخنني وبعد اليوم أن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فتعطي فوق المنى يا معطي سخلي فوق غلبي وأملي بعد صلاتك على المؤملي وآلي وسعدي مع السلام وتحني بجاهي كل مرام وتم علي كل ما مني صدر ولم يوافق رضاي هذا القدر وبدل لي رضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني مصليا على الوصول مع سلام زائد الوصول
1: قال وقال قال لينا نذر المؤمنين.
2: السلام عليكم ورحمة الله. باك سنغال باك جلدي راوتنا يون مريت فواي منا نيك كي بير ريمي اك بيتي ريمي ماي لي نيو تدين خمال ني سيني تو عبد الخادر ياسر لا نون ديغالل توب لو ماغال جي نيول سيني تو ناك man maa ngi ko def ni ma suñu borom diggalee julli juróom bu ko sama yaram mënatul sama xel mënatu ko it sama yéene di ko def kon nag lépp loo xam ne daanaa ko def lu ma si mënul it danaa ko yéene ndigal sëñ tuwa moom du pal lu ngóor bu ñu fal ak a fallee du banneex jëf lay doon joo xam ne fa dubtal bi te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma fa nag fas naa koy ne def njaal benu li ma sëñ tuba Abdoul Khadir waxloo tey moo di xamal li ni magaluu ren noo ngi jàpp ne weer yi benn fan kaaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci sabar dana tolloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko septembre di war doon bisub traata bi ñu suba saa di àndal ba chef délégation président Abdou Diouf di ndokkeel si sëriñ bi ni ñu ko daan defee digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëriñ Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu weesu muy fileeg bis ba kenn ku ne ci nun jàng ñaarul kamil maa ngi jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Mou Dombo ak njaati gém la Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yemaluwu ko ci nun mbëri ji ku alxuraan di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk li ci des nag waxtaane mbir màggal gi la ni ma ko daan waxtaanee at mu ne ci bis bii sëriñ bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem ni nu ngo gi daan dimbalee ci màggal gi bu ñu mën ko defee ni mu ware joxoon naa lettre ba président moomit nee na ma joxoon na ndigal ministère yépp ba la ñu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku incha allah kon nag noo ngi am yaakaar te cir ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fi dal ci nañu fekke si dikku ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suba sa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dërul ay tribune am ni rek la boo xam ne kili bi xajuñ ci wala ñu ñu àndeeg ñañu mën lu ñàkk a àndal loolu moo tax ñu jéggal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu mu rit boys gis kilifam gis nga ko té ñun ñëpp sëñu tuba suñu kilifa boy gis ci nga ñëpp non lañ ko doxale won bañu bayé def ay tribune ak légui yeen ci yëpp nak nañ ko doxale won daw lañ koy doxale inshallah man nak li tambalé bi alhamdoulillah jurom meni fan ci waru safar tolo gurum ñay fan ci waru top ba dimi di wara don fukki fan nak gurum ben ci safar tolo fukki fan nak gurum ñaar ci waru top ko soona lu dem ci mbirum magal gi mag serigne touba bis bu ne jambalé ci jurum ñent waxtu ci suba ba midi ay tambalé ci ñent waxtu ci ngone bu jurobe waxtu ak gennol bu mo teurele liggey bi lepp nak ba lepp dox na ma doxé muy né soura magal ak bu sum magal gi da ko nek sama kër ba timis ma delu ci kër Serigne Touba ma ngi ñaan nak bokk yi ak xari yi ak talibi rawatina talibi ñu bokkal daara Serigne Bachir ñu dolli ma jappalé ci walu yépp ba ndigal li mel nu mu daanel jappalé gi nak mi ngi tambalé ci muy li nga xamné dañ ñoo ko bëgg gis filé magal gi té duñu ko man ak li nga xamné war na leen ko lijeentil ci ay soxla té duma ko jëf li ci jappalé gi nak moddi loy mëna jëf ci limay doxalé ndigal li nga jëf ko ndax ñaan mo yalla Serigne Touba duma liggéey lo dara di té amaat ab ciona ñaan mo yalla yi kene duma ci defal dara ku du yeen ñi mako bokkal numu leen ko daan waxe rek ku ñew te manoo ma gisit samay rak nga gi fi samay dooma nga gi fi yoy ma dañ ni ci yeen ñi gi fi kon ku leen gis gis nga ma dayri nakaw yi daan dig ci waxe sosay bi nak ñi di yi ko daan topato may dem ci kër Serigne Touba ga ci pikine fekk fa alay Serigne Fay ma ko yor ñu wax sa ne nañ ko bëgge dem kër Maître Amadou Lo mi secrétaire Serigne bi bayal na li nak mom ba noppi dana wax ak directeur social ak wax ko li ngeen bëgg mu wax leen lamuy man yaakaar na ne kon dañ ko def am ak nañ ko bëgge yaakaar na directeur bi dana leen defal li ngeen bëgg ndax ay kilifaam jox nañ ko ndigal ter na ci yéene bopam yu bëgg feñal kon nak amna yaakaar ne bu ngi wax seen xol dañ ci dimbali maa ngi xeeloon nak sama bokki tal bi yi daan dajji ci sama kër ci sa kolban ñu dajji kër Serigne Touba ga ca pikine ndax faneen fu ñu dajje fu dul foofa it day mosa toxoo te kër Serigne Touba moom du fi jóg fi la er nuy tukki kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cième région mbooloom mërit muy daje ci te bokk yu Serigne que Serigne Touba lañ war a daje ñii Serigne bi ñëpp mërit yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la loolu mën na dem seen kër Serigne daje fa su fekkee seen Serigne am na kër ca dëkk ba su fekkee amul kër dëkk am fa jëri mën nañu ko waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbooloo yoo xam ne yii bokk ñu Serigne moom dafa war dafa kër Serigne Touba amee ñu dem fa di fa daje ndax fu ñu mën a daje fu dul foofa itam ñoo leen ko waxee dañ fi mos a doxoo rek te kër yi loolu taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk. maa ngi xelal bokki tal bi yëpp dëkk bu ci amati kër Serigne Touba nafa mu di yëpp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def. gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi it alay ji ma sekk ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñuy def ko nañ ko daan a defee dana ko ci dolli sa waxtaan dofa nag tuuti ndax sa ni bàmba dafa bari melow yu yàlla dajali ci moom melow yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ci dégg it mën noon caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi ndax am na si ñoo xam ne seen baatin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu am na si ñoo xam ne it nit di tóor lañu te gannaaw Serigne bu mu dawul jang am nañu da wax né nit nitor la non néw mélon bañ wax nit nitor la am nañu ko ndiw tay doom ndax xam ngeen né suñu sëriñ bi di door na nopp la liggéey da nga ko fekk bis muy ndi njaay do xey dara lu wax nit waye leg leg nga fekk ko it ci hal yo xamni duma na wax ak yow dara lu moy lu yalla wax ci alquran ak mayu may sey bamba lool nak da na ci dem ba nga xam ci mom ne andul ak sawum amna ci ño xamni melo serigne bi lañu ami bu mu nekké ndarim ci addu mujj yi degna toy jamono toor bi set nañu ko ñom gess nañu ko ñom ba jappé ko ñoomo ko bay ko ci yalla ndax bu ñëwé fi mom di bëgg wax mom waxe aduna lañu koy wax du ci xam dara limu leen di waxe ñoom taw duñ ci xam dara ha mënu ñu am ci mom taal bi it sax mënu ñu am ci mom lu wessu degg mu julli ci jakka ji mbaa muy jàng alxuraan ci biir rëgg mbaa ñu koy gis dañ koy fekk muy bind ci yonent bi lu ca dolliku taal bi dañuy bari lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen déebu gàtt ñu siyaare te waxam ak ñoom du weesu jàmbal leen yàlla te liggéey loolu daw koy si axam kon nag nanoo xam ne sëriñ boobee moo dellu si ànd ak melo woowee waa ngóor gi nañu def na ngóor googee daan def cawee jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def te lu ñu mën te bañ ko soxlaal waxtaan wu neex loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci ngóor gi ñépp xamme ko noonu waaye ki jiite ngóor gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng na mu àndeek moom ndax mosul la ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteru leen kon li wolof di wax li odo am na ci seen diggante ñoomaar yi ñu fi teew tey wolof nañ wax ne jote jiitu na joote kon loolu am na seen diggante kon seenu jote jiitu na joote jàm tey nuntal bi it noonu def nataalu yee defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci listaxama ji muy digal waxtu waxeek noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey sëñ bamba bi sëñ bamba bi ko mi ngi koy liggéeyloo nanu koy jàppale mi ngi koy liggéey coono mu nanu koy jàppale nu ñëpp kon moo am yëlla yi dinu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimaam te jënd jëf yu ko waaye jëfal ba mu gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ci àdduna ak alaxira kon nag magal gii mu jëkk liggéeyal Serigne Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jublu man sama wàll bopp nag ñaayu ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fasiyéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekki Serigne Bassirou ñoo ko digal
3: gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci bégalu Serigne Abdou Khadim Mbacke xalif général Kulli Mourid ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifa yi réew mi ak yu diwaanu Ndiourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdou Khadir Mbacke xalif général Kulli Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
2: Waaw li may dolli ci ñu xooxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëriñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teru gan ñu teral leen ba it ñu fàtte ku it te penc mi ba sëriñ bi gorlu kere fi nekkoon di fa def ay gendarme bu ñu sellal penc mi setal ko bay fay def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci léegi borom loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ dara ci sama jege fi. waratina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànnal moo ti taan wax ne lu fi jubloon moo di avoog yi lépp loo xam ne lii moo xeetul yonent bi rek moo lu mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëriñ bi soppoon na ko yonent bi ba tax lépp rafaniroog mbirum yonent bi. ndox saa ma yi nga xam ne moom Madina ma garab Madina mu sàkku ko ngir ñu def ko fi. kon nag penc bi nañ ko di sàmm bu baax dolli ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel. ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege bañ koy laal bañ koy yàq waxuma laa ko yor biir waxuma laa ko yor oto. bokkoon na ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dal si góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko nii ko sante ndax loolu lépp gi jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu si jàmm. kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def. kon nag góorgóorlu bu baax loolu li borom wax moo ngi ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax. te xam ne jiw si dara mooy teen defaral rek gannaaw li déeto sama defee ñëw na fi di fàttali la nga xam ne moom lañ sañ waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf ci sànneenti xeer loolu nag ñëpp ko rawatandiku. waajur yi gone yi sax war nañ ca taxaw bu baax waaye nag gone yi ci nu fit war nañ ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tut tuuti nee nañu gën a xamul la yar la xam waaye gën a war naa xam lu koy lor. kon nag muy waajur yi gone yi muy gone yi seen bopp ma ñëpp maa ne waaye sama tëndiku lépp loo xam ne dina lor sama rom julit rawatina mu jóg ngir ak sëñ tuba loolu la muy gone muy mag ñëpp ko rawatandiku. te ñu ci kaw saxaar yi ak ñu ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën laa jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg sëriñ Touba ànd yëm ci sëriñ Touba ñu raay doomi ndey. kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalante yërëmante te bañ di mel ne ñaari noonu yi daje wala ñaari ñuy fo di xeex ko xulóo loolu mag ñi ko tëriku ko nee nañ ko tëriku ndax ko ne lu mu dul tuuti war naa xam lu koy lor te yàq liñ sëñ Touba day lor nit day lor mag di lor gone. kon nag lu gone tuuti tuuti na tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kilifa yi nga xam ne yow gën a xam mbirum wate yi niin ko waxee gën leen a xam mbirum doxalin bi ngeen def ko bu baax. assurance yi lu kuufu ci man donte ñetti fan la sax wala ñeenti fan la ngay dox na nga ko def ndax amul lu may benn oto nga.

0: عزني وأماني هدايا معا ومن المريد الرجيم كاليح نحم الأفيس الذي مهما استجرت به أجارني وكفاني قدمتني حني جلاس لمن كانت تحوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبين مع حيوبي الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين توجهوا مني بزقوا إليها بقلمة المستضعى والسوق ينويني تجاقلوا مني بسكور له بقمة المصطفى وسوق يقيني علي سلا بتهليم بجملته وجعلني من تكريما بمحسوني لي بكونك وابا منعي معا يا خير محتن بيتاء المقاسي يا الله يا أبرو يا رحمن سخرني ما هي سليد كسب خير محسن يا
1: بايو كوكو ديم زياري اي شيخ سيرين عليو عمر خليفه سيرين ابرا جور خليفه دالمنكوي فوفو فك نين فا اي طالبيم يو باري مو دندك اي رقم مو خامي فا ريتال buñ fa joggé dal dem ziaré ji serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne am sattu jaxaté ñoo yag ñu dëgg seen tour ñuy ay jankat yu mag ya qayrabbin rabbin qad raqib buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziaré serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: وجي إلي الذي أرجو بلا كلف
1: وقوم عن يهو جار الله سرين مصطفى سار خليفة سرين بك سار منتم دمان جي زيارة جي كوفو حر البقى حركني كل ضحاقي بايكو زيارة جي سرين شيخ بك خليفة سرين بارة خورجة بك
0: سمن وبكمن وهم ينكى المجاني قال يوم يا قعر يا
1: ملكي
0: يا من يقول له والحب يميني يا قير مغني القنين لا شريك له في الملك والحمد ينجيني
1: ويخليني
0: يا مالك الملك يا من جل حمدني
1: تدلي سمين
0: بسطرا وشعاني
1: و lambay ñepp dégg nañu serigne aline diouf lambay
2: ba dou la ilaha illallah fa la gor yalla ya rabbi

0: للمنطقة للمنطقة للمنطقة.
1: دم سيتي كي دي سيرين مور سوران خليفة سيرين مسوران سوران بندر غناو بو سيرين توبا لاكو ني ني مودون توبتو لو بري كي مبيري سيرين شيخ مصطفى مباكي دي بروميير خليفة يو داناني بلان جوماجي Côte de France, à 1931, à Guitam, Raï Djoubel Touba, à Biri, qui te foncier Touba, à Yu Bari. Nous faisons que nous talibé Yu Bari, à Ragnef, à Sokhna Nyan, donc Sokhna Serine Masouren.

0: مرضى لكل محسن ومحسنا أهلا بسارة جدنا مستزنا وجل أمتي رسول الله
1: عليه خير الصلاة.

ظلوم قتل من لم يسلم كويل أمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل حجابة تستسيء الأحداء إلا سواهم سرمة الوداء نبي يا كريم يا مؤمن ليزدج وللذي يؤمن أبي سزن مدى خير المرسلين.

0: ci bisu magal gi nak ba tay ci digal sen chaba sirou mbake demon nañ ci ay keur serigne dan mbake nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci keur serigne touba dem seti serigne mbay mbake khalifa serigne balla choro mbake muy koku kon serigne mbay mbake bu fa joge seti serigne khadim mbake khalifa serigne eliman mbake ziyare ji serigne cheikh mbake khalifa serigne khasim mbake waqfir lana subhana ya rabb khutna ila ismati wa najadi an kulli madi wa bala'i yadi damir jami'a man aradu durrana Serigne Abdourahmane Mbacke Khalifa Serigne Afe Mbacke Serigne Bara Mbacke Khalifa Serigne Morpenda Bampana
1: إليك لا إلى شواك نرحب وفي هداك لا شواء نرقب
0: سيرين مام تيرنو مباكي خليفة سيرين شيخ أوا بالا مباكي مو دارو مستي مو دارو مرنان سيرين مام تيرنو مباكي دان جين كوراني تي ماغالي مي ماغال تي دارو مرنان
1: في هاشه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رحيم فأقتق الرجاء
0: مام تيرنو مباكي غوم طالبي وركو ديكو زياره
1: بيتر اتين بن مصطفى محمدي
0: سيرين امساتو مباكي امام دار مستي
1: انت الاله وايد القهار المانه الاشيس والجبار لك الخلائق مهن والامر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باب
0: سيرين مودو مباكي خليفه سيرين عبد الرحمن مباكي
1: وسبه سليم وسلم في الدهور
0: Serigne Moustapha Absa Mbacke di Khalifa Serigne Modou Awa Ball Mbacke di Magi Serigne Kasso Astoulou Mbacke Serigne Abdul Aziz Barangok Guy Bind di Khalifa Serigne Bara Mbacke
1: وفكك لي لا اكون انيا
0: سيدي عبد العزيز بارانغو كي دي طالبي
1: في سر والجهر بلا امراري منه طلبت
0: العلم وزياره من على نيب
1: تحدد وبالخيور جماعه
0: سيرين عبد السلام مباكي خليفه سيرين ابرا فري مباكي
1: لوجهه التهليم ابدي العلم ينفهني ولا يريني ظلما له خطابي وهو الاليم ونيتي
0: سيرين سام مباكي
1: ابلي يا وهاب كون
0: سيرين سام مباكي دي خليفه سيرين غاوات
1: فلا اقيل اعتش المهيني الى الاله تجه بالتوبه
0: بو فجوغي زياره دي
1: من دان بالايمان والاسلام وكان
0: مود رقي
1: من
0: فوجل
1: به يفوز بقبول
0: جوغي فوفو من فو جوغي زياره جي سيرين سيدي مباكي خليفه الشيخ عبد الاحد
1: كرامه الولي ان لا يسيا في سائر وباكن ان انشيا رلوان من ليس يسال اكرما فجاء من اراه وكرما ميلو بما سكت للاله كما بايجا رسول الله
0: زياره جي سيرين الشيخ مباكي بومبالي خليفه سيرين مباكي مدينه
1: ميلو بما سكرت
0: لك فوفاتو نتي كرغو ديال بوزيار فك فا طالبي يو بري
1: وتسيل الامور rabbi israil isalli wa yashir li amri
0: bir kër ga ngoo bi jakkalo ba tey ak juma magi ci Touba ñeeg fa ziyaare ji Serigne Dam Ata Mbacke khalifa Serigne Ibrahim Mbacke
1: wa tabi'ina wasra an li sadri amri yashir li yashirni ilma hatta ura ala matan qizama sakawtu kawni yahbali dan nasiya ilayka ya
0: dam nak buñu fi joge fi ba daru khudus ziyaare ji Serigne Alioune Mbacke khalifa Serigne Modou Mustapha Mbacke premier khalife general kullu murid
1: talikal muna li yafta an abwaba ikmatika ya fata ufatan qad yuqilu misliya ya bur ya alim ya munawwiru قلبي ينور او ارى ما يصر ستي فؤادي لكي يتصنع نسلته
0: على دغ في زياره جي سيرن ابي بو مباكي خليفه سيرن مباكي خادم سيرن مباكي كجور
1: جهاد نفسيا ربي اجب ولا ترد دهوتي بجاء خير مرسلين قدوتي يسر لي الاسله والتالما والافتاء
0: سيرن مامور مباكي غوك دندي سيرن مامور مباكي دي خليفه سيرن مودو خبان
1: وبالقران يسر لي اليسير هو الاسير warul li yashab ya qadira sukhni
0: ak serigne abdou khafour mbacke mamour diara mbacke
1: sukhni
0: ila fek fa ay domam serigne bassirou mbacke ak serigne dan mbacke ñu taxaw nonu
1: tafadlan wa asim an qismati lak ilahi sa'iri wa batihi fa asli al jami' bil ma'ad
0: ñu fa bayko nak ziaré ji serigne modou busso mbacke ni ko serigne modou busso jang serigne mustapha fallilou mbacke di serigne modou busso jang di khalifa serigne fallilou mbacke fek fa talibé yu bari ñuy ziyara
1: rabbi alayhi salli summa sallima wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mat
0: talibé yaangi fateliko li nga xamone bi wax nako ci castro radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari torfa kalaren lolou yalla defal ñuko muy tawfiq mañ fa joggé ci ñukoy ziaré batay ci pir kër gi barab bi nga xamni fi le serigne fallilou mbacké deuxième khalife général waccep liggéey dafon mission bu mu mat seuk ñu joggé fa ziaré ji serigne cheikh mbacké khalife serigne abdoullahi mbacké borom dër bi ziyaare ji Serigne Sam Mbacke bundulo ak Serigne Cheikh Mbacke deyeli di khalifa Serigne Abdou Dia Mbacke
1: علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي
0: Serigne Abdou Oumi Mbacke Khaban keur magay ndaw
1: aw jalibul arain wal khusran lam yanhuni darar nar ad dunya wa akhtasni al baqi bi khair ad dunya malakni ma lam yafihu anni wa qad li baqa bil manni karamati kitab man rafa'ani
0: ziyaare ji Serigne Abdou Astou Mbacke khalifa Serigne Modou Ndoumbé Mbacke
1: wali siwa yasaqahu tanfisa ila siwa nafs intihaul maut nahan nufus kullaha bi fawti lam tanfis
0: Serigne Omar Mbacke ngok di khalifa Serigne Amar Fall Mbacke Kadior ñu fekk ko mom tam ci talibé yi parfa kala lepp ci besu magal ci setan ziyare ji serigne dam abdourahman mbacke khalifa serigne modou dia mbacke fofé dañ fa fek serigne musobe mbacke ziyare ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdou fatou khari mbacke serigne modou fatou khari mbacke sunu joge ci serigne cheikh mbacke khalifa serigne modou fatou khari mbacke
1: بقاء عابري من الشمال علمني
0: زيارتي
1: في عنبي المرضيان لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين
0: سرين عبدو باخي مبكي دي دومو سرين مسام مبكي
1: بالكتاب والأمين من لكن الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين لي قد ما فاق به جيلاني
0: سرين محمد جبه di khalifa serigne Massamba Mbacke
1: ختم به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي
0: سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
1: فاق وكنت لي بالمرجاني
0: ñu dem nak fi moy secrétariat serigne Moustapha Bassirou Mbacké ci kër serigne Touba ñom serigne Dan Mbacké serigne Cheikh Touré serigne Gueye ñom ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligg ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox soxna mam Fati Khari Mbacké nak mom mu bintu serigne Modou Fati Khari mom fala wa presse radio télévision ak soleil yak ñepp di xewlo ci ndigalul serigne Moussa Bassirou Mbacké meilleure organisation
1: innal ladina yubayihunaka inma yubayihuna Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina bayahu ar-rasula bi khidmatin qad bayahu al-jalila innal ladina bayahu ar-rasula bi khidmatin qad bayahu al-jalila innal ladina bayahu ar-rasula بخدمة قد بايعوا الجليلا نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاذ الإله توبى لمن أتاه دون هواه لها سحبد الله خادم الرسول دنيا أخرى هزمة وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالهادي واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني الى رضاك سل جلال افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني الى رضاك سل جلال يسر لي الهلوم والاحمال والصدق والوفاء والاقبال هنسر للبداة والضلالة وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أسمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أسمنا أجب لي الحلال واسرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفادي بعد ارتفاع وسيا أمراضي من علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجعلني مثيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وهسمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وهسمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلا يوجه قالبا وقلبا دنيا وأخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا هاهدك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا هاهدك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مؤلا ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكسفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسكن به جسمي وقلبي أسمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسكن به جسمي وقلبي أسمنا ليابت بيتا ونبيتا ها هنا بالهلم والهلم
0: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñooñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalif général lu kul mourid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ñu xamni ni mo mbolo mo xal mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibey ñew joge fu nek itam ñew diko ziaré ci joge fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul momitam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mo fay topoto ci jëm ci mbiri école ba nu fa joggé dem nak ziaré ji soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul soxna maymuna mbacké ngok mom itam talibey joge fu nek diko ziaré ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacke bintu qadim rasoul te tere alquran alkarim talibey tok diko ziaré ñu koor ñi ak ñu jigen ñi muy fi ci kërëm gi ci bisu magal gi buñu bayiko ci ziaré yoy nak dem nak ba aynu rahmati beutu yermande bi tenu aynu rahmati talibi bari ñew difa xewlu ci ci ndox mu sel momu ndox fekk nañu fa serigne basirou sar mi xam bi moyal aynu rahmati ne len wax lepp li nga xamni li mom la ten bi eum
2: ten bi li nga xamne moy tosanam li nga xamne mom la ci xamal man ko ci jele ci lamiñu serigne fallou mbacke amé sama wajju bi nga xamné mom la fi taxawal tay serigne fallou mbacke mo taxawal ko serigne touba li nga xamné moy tosana tendi serigne touba ñett xarit la am ñett xarit yoyu amul am ñentel ñett xarit serigne touba yoyu moy yalla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit serigne touba am dafa am na ci jamono yi serigne bi boba sama wajur man day na day mi ngi ci wenn am ben alaaj bo xamne dafa bayiko makk dekk saloum ni diko tudde xaritu serigne touba li tax ma jekk wax na serigne bi amul xarit bo lolo mom lañ ko tuddee

0: Sëriñ bi ñëwee foofu daal di gorlu li nga xam ne mooy bant yi fi nekk, laaj lu ngaska, ñu jox ngaska loo xam ne dafa ànd ak bant yooyu mag ñi daa yor. Mu gas ak loxoom di jàngal alquran ba loxoom jeex tàkk, ba loxoom jeexee tàkk mu sotti ci butéel ba, bu butéel ba jeex tàkk mu sakk ko loxoom ba mu fees maasale ko. Ay nu am na ñetti sakk-sakk, sëñ Touba ko jëkk a sakk, Baye Serigne Sall mi fi nekkal sakk ko, sëñ Fallu sakkaloo ko, ma sakkaat ko, sëñ Ibrahima sakkaloo ma ko. Waaye sakku jëkk gi sëñ Touba ko sakkal boppam, moo gasal boppam, sakkal boppam, moo gasal boppam ba loxoom jeex mu sotti ci butéel ba ba mu jeex tàkk mu sëñ Touba. Mu bàyyi ko mu ndox ma ngiis ndoxum sam-sam mu maasale ko sakk ko ba maase. Mu jublu penku wax ne wax mag ñi ne leen suma jàngee mulki ba ca xula araytu moo inna asba ma ukum xawaran fa man yaatikum bi may mahinin na ngeen maase wax ne allahu rabal alamin. Loolu sëñ Touba wax ko mag ñi. Ñoom taalib yi mag yooyu nag buñ mosaay ji sëriñ bi dañu dul xamati dara, seen xam-xam lépp sëriñ bi lay yem. Du duñu am déwug nopp, seen nopp yëpp sëriñ bi lay nekk. Du duñu am gis-gis, sëriñ bi rek la ñuy xool. Seeni xol yi lépp sëriñ bi lay jëm, di leen sëriñ bi xool ñu fay ko. Sëriñ bi dellu jaaju wax na ko la araytu moo innaas ba ma ukuma xooran fa man yaayatikum bi mayen hiinin. Ñu ne pat mu dellu jaaju na ko la araytu moo innaas ba ma ukuma xooran fa man yaayatikum bi mayen hiinin. Ma ngi ne pat mu geesu na allahu rabal alamin. Ba mu ne allahu rabal alamin mag ñëpp daal ne allahu rabal alamin. Mu jóg rëddal boppam ci tànkam ne ana jibra saar, mu ne ko maa ngi mu ne ko ñëwal mu ñëw, mu ne ko toppal ma ndox mi ba jotal ma ko ñaan naa fi sun borom ndoxam sam-sam ak kaw saraf yi. Moom sëñ Touba ko wax, sëñ Fallu Mbake ko wax si wala miñam bi muy liggéeyloo sans wajur seen bi mu koy liggéeyloowaat bi mu sakkee. Mu ne ko ñaan naa fi sun borom ndoxum sam-sam ak kaw sara, sun borom may na ma ko fi toppal ma ndox mi ba jot ko. Naa fee ñaan ndoxum sam-sam taalib yi di ko jëriñoo tudd ñëpp màkka ndoxum kaw sara ba nga xam ne ba nga ko jëriñoo da ngaa dem àjjana. taalib yi di ko jëriñoo fi ba ñu dem àllaaxira. loolu suñu wax suñu wax mbaykat.
1: kulama awxadu naaran lil xarbi atfa allah kulal muhamidi liman yaximuna musalliyan ala llashi yahumuna lahu jamiu lxalqu wal amru bila تناسي ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرضون وما بينهما سبحانه مع السماء منه بجاي المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلاه كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأن شئابي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدرك هو سحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب خطنا الى الاسمه والنجاه عن كل مكر وبلاء يادي دمر جميع من ارادوا ضرنا قبل وصولهم الينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري انت وانت خوصنا من لرري انت الذي اوليتنا ما يرخب فضلا فكفنا به ما يرغب نج بفضلك حبيبك اللهاب والتف بهم وكفهم كل مغاب اسرف خلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وأسنا بك من نار اللعب ونار هرب واكتنا كل النزب لسنا بإسنك الحشين يا وكيل فكن لنا عند قفيف والثقيل أتنا عن السرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأيما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشي بلا إله إلا الله منك طلبت العلم والسعي معا يشي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار خيب امتي تفضلا واسما قسمتي انت ملاشي ابدا وجنتي عن كل سوء واسا من فتنتي ابلي مواهب يقيم اسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانه الأشيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك ياتين المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسبه سلم وسلم في الدهور وجهت للآذي الأليم أقلي وفكرتي وهو ينيل نقلي يقود لي نور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يخفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفك كبلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه تلات العلم والسأي معا تهدد وبالقيوم جماعة
2: تقودي غي يب دي تلاتة جن الأربع تقودي كير سري عبد الفادر باكي خزير على كل مريد فلوان جانجي ingen dool biiral jang ñepp fa lañu nekkon serigne mbacke fadiama jang ko alquran alkarim mo ko ñu andal groupe fasayid bu serigne abdul qadir mbacke nekkon ko serigne mamadou dramé serigne ndongo cham serigne mustapha si serigne modou si serigne muntaha gay ak elagi gadjaga buñu deglu serigne mbacke fadiama ci alquran ba nopi deglu serigne sambay conférencier
3: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم من يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويسخرون في قلوبهم مرض فساد بلا مرض بلا وساب عليهم بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشكرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا كما آمن الشرك ولا يعلمون السوء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويأمرهم في فخر يمنوا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالإثم ربتي يعرفون ما كانوا معتدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك أصحاب الأبن غير تركهم من ثمة لا يبصرون ثم بكم نومين فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في ثمة بعضهم برق يتشالون عذابهم في أسان من السماء خاسر النور ولا محيط بالكافرين يكاد البرق يختفى بسهرهم كلما على لهم مسؤولين إذا أسلم عليهم وعاموا فلو شاء الله لسعهم بسمي وأبشرهم ما على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فرارا وسبغ الشرع بناء وأنزل مثل ما أنفق عليهم من السماء كرزقا لكم لا تجعلوا إلا أعمالا وأنتم تعلمون وإن كنتم فيها مما نسأل على عبدنا فأروا المسرين بسواتهم مثله يغدروا سواد أنفسهم أن لا ينفقوا سارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقتروا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم أبوه لفهما فوقها فأما الذين آمنوا خيرا ولو حق ربي أما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها أيوش له ويسلم في أولئكم الخاسرين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى عن سبع السماوات بكل شيء عليم استاذ ربك الملائكة إني جعلوا من الخليفة قالوا أحيانا فيها من شرك أو يسبق دماء ونحن نبدو بعمدك ونحن لك قال إني أعلم ما تعلم وأعلم آدم ونسمع كل شمار لمر الملائكة فقال أمي ولي بأسماء أولئك من خالقين
4: inala mahmud ana khaltan dere mahmud ko
3: rah qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adam amdul asma'i falamma amba amba asma'i qala
0: mbokki julit ni mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi len di nuyu di len geureum di len ndokel ci bis bi ñu dajé fi ñu jëmmi yalla ak rasulullah sallallahu ta'ala wasallam ak cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mu xamne bëpp xéet am nañu ay jamono ay bërepp ak ci jëm yo xamne xali nit ñoña di ngeen fatte mukk baba sadi taxaw bis yoyu jëm yoyu ak bërepp yoyu day sax ci xali nit ñi sax ci seen xol ñu di leen fatali ko ba faaw bëpp wëpp xéet kon amna ay way gën ñu bok ci ñom am ay tanef ñu bok ci ñe yëkëti rewma sagal ko magal ko di gañjaru rewma Serigne Touba nak di jëfi yalla di taal bu sun borom tabaaraku ta'ala taalal bopam nam ci mu yëkëti ko di jëmbaxliku ba faaw ta du gëm du sahar di bok ci jëm yi nga xamne tariikh du len fatte daf len di gëna magal di len gëna yëkëti ba kërok bis penc ba feek jant bi ak wër wé ngi fi rek ñu diko fataliko muy bindef mo xamne leppam bind bu toy la leppam di ak waré ci kepp kuy waru mu bok ci tektali deggal yi ak ci tektali wëral yi xamne ak dogom ak muñum rek doyna wilaya mu doon jëm jo xamne yalla daf ko fessel del ak dogu ak mat ak wolu nit la ko xamne bu joge jëm ci lamu jëm dara mu ko delo gannaaw du deng deng mukk du yeex mukk day ag rek fa mu jëm du geesu jëm ci len muy nit ku daan xisse bopam nit ku xiss ci bopam la borom fitu deugar borom xel mu leung di borom ngor ngor gu mat seuk borom itte ju kawé bolé ko xam xam bu bari ak tabé du jaaxal ñepp di nit jëm jo xamne du mer mukk luddul ngir lu naqar yalla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la bi mu yéene boppam la yéene bëpp jullit mu ngi dem jéggal na doom aadama yépp ba jéggal ay noonam du fayonto mukk di nit ko xamne ki woyfal bopam la li yalla def ci mom lepp jobamu jommal nit ñepp taxul amul dara lu naw ci bopam ci nahju qada al haji bi mu teur ngir jangal di nit ñi teggin mu wax ci bop bi ne qala ibn shaykhihi allazi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad muni doomu serignam bi nga xamne santul ci bopam luddul teram limu fi muhammad da xamne kon jaloram yi ko yalla jox kawti bi ko yalla def ni mu nekk di xatali jallu ci kaw suuf lol lepp amu ci lum gis borom rek la gis neena nawul ci lol lepp nawul bop nawul ci bopam dara luddul turuy mutu du muy muhammad mu deddu deddu go xamne jalla na fene ni xamé wonu deddu wakilu ci yalla wakilu go xamne wessu na fene ni xamone wakilu
5: ragal borom ragal go xamne wessu na fene ni xamono ragal du ko muñ muñ go xamne wessu na dayo muñ dañu ne ko fa sabruka fa ka sabrun nas hatta samuta bihi ila a'la al maqal seug muñ fete ne ko muñ bindef yeb ba sun borom yekati le ci saw bu muñ gogo tek la ca maqama beug na kawe ci maqama yi mu diko sap boromam ba xamne wul sukara kani mu diko nam boromam fum tollu bam dox digeunte mak lepp waxtom ne jalan ci dend bi fekkon ne nit ñi amé seeni aada ak seeni baax yo xamne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nek ci seeni cieur bu mënu ñu ko bayyi waye mom mu nek nit ko xamne dele taxaw fa nga xamne ñafa taxaw ñaka mëna dem fuko sutat mo leen fa bayyi mënu fa taxaw mom mu di ko xamne dele doylo la nga xamne ñi ko doylo dañu xamul ne dara gën nako wala la ko gën mënu ci ag mom mënu fa taxaw mënu ko doylo mu daldi tambalé wuté ak bindé ci lool mu bok ci xéeti doom adam ak yo xamné ay jant lañu yu léral lu ndëbi xol yi di safara yoy raggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yalla di ndox mu sedd mu mbengat ngir magu maru kep ku bëgg yalla ne ko nit ko xamne sun borom daf ko xaro lol lepp ngir yeeram gumu yeeram jamne limu foot ci ay xol limu dindi ci reer limu dindi ci reey limu genné doom adama ci yoonu texé di jaarale ko ci yoonu aljana ken xamul numu tollu mune day bi ci jamono bi ñewé bi ci bërepp bi ñewé bi ci bërepp bi ci fakki lan lo xamne man na tax ñu xalaatoon ne li mo wara mëna tax mu mel ni wala ku dikke ni ci bërepp bi ci jabono bi war nga mel ni dedet ak xariyam dong mo tax mu fekk fu dara neew mu def ko lepp fekk lu dul dara mu def ko lu nekk fekk lu amul njariñ mu def ci njariñ lo xamne dana doy kep ku ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foko lamb daj ko fa fo xol gis ko fool ba di ko gis lo xamne li moko waral wala li moko taxa mel ni mu mel ba ba rew ni daj di jog ci lami gis bu dom adam yi xeye ci bu ko fanyari jinni yo fo fek aji taxe mom lay waxtane te ko sax la kon wacina ci lo xamne ba ba sadi taxaw ku bëgg jup jup ku bëgg texé texé ku ko won gannaaw nak xawma sa fete eski waxtane ko moy waxtane sun borom tabaaraku ta'ala wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu dañu doon waxtane imam ahmad ibn hanbal ci kanamu ay ulama yu deug dayo dañu yag am ci kenn ko xamne dafa ne yeen ngi tek ahmad ibn hanbal fumu agul de ñu ko waxe ulama yu ci def ne ko yow day daanu nga jël bo xamne do joge ci mukk ahmadou ibn hanbal de waxtane ko moy waxtane yalla ko non seigne touba waxtane ko moy waxtane yalla wa inda dhikri salihin tansilu rahmatu la ulama yi wax dafa ñew te ñew luddul ngir xatali binde fi ñew luddul ngir leral dëndëg bu fi nek ñew luddul ngir dindi reer ñew luddul ngir dindi taxé di tek ci ak taxé ci yermane sun borom ñu nit ko xamne dafa xam lamu nek xam ko mu joge xam lu mu ko mu jëm xam la ko taxa jog at ñeppit boot leen fa mu jëm leer ko lam fa am mudi wada'iyan ila llahi bi iznihi wa sirajan munira sun borom tabaaraku ta'ala waxon yonent bi ndax ñi wote jëme ci yalla bari nañu bu di borom xam xam ñu ami sañ sañ ami man man waye nak nim ko wax rek li gëna def moy wada'iyan ila llahi bi iznihi nga xamne yalla ci bopum mo la seet ba nga doy ko mu ne la wotel mom dafa ne sun borom dafa ne ko bi musi fulbi ni manam ñew leen wéeru ci man. Roohi bindee fii mu galloo parce nee na añal yow mal xiyaam bi caggiri dafa ñeene borde dafa abug fay fa mu fay daf lay fay ba wees la ndax nee na waala ni al abraaru fi oxraya wan qaada li bilam ci ha qiraya way baax ni ñi yàlla baax la te ñuy cëri suñ boroom man lañuy méngool yowmal qiyaam te bu keroogee sama berde gi ma sama borom di berndeel amulub àq du jeex mukk kon lu dul jeex mukk ku ne xaj na ca
6: rafa'ani arrafi'u fawqa alkurama biraftixaarin bi munan lan tarima rafa'ani arrafi'u fawqa alkurama biraftixaarin bi munan lan tarima jaawartu bilfurqaani rabbi almuin ملكت نفسي وزحت اللعين أغزت من دنياه زادي للجنان وانقاد للهوى ولي صفى الجنان ولا لي الأبرار في أخرايا وانقاد لي بلا انتهى انقرايا رافقني إلى الجنان جيم وللسوايا زحزح الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى لي سر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله إنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بذكره وما لاختاره وليقاد الأقوام باه بي الله الكرام الغراء وببقائي النبي السراء هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغر وعمري تقبلا خابت قلاتي مع الحساد مي زمني حست بلا كساد وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربة نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين حمدا لمنزل الضنا والدائي

حررت سهرا إلى الجنات يا لام أنت العزيز الذي أبغي بسجيه إسألوك لدولي تكريم يا

الموت لنعبد ناسا وخلي الأجلال الجنات يالا أنت المسافر خل للنبي بزارا وزارا ليعدون المكر يالا خبر دليل قلاصا بمغارا

العالم عند المحيط الأجي لازم تسعده خلال محيط الرأي بلبيك يا لم عند المحيط الأجي

العظيم نجد زمانا وبالمزارة لي قد جفت يا لام عند البزير العزيز لخدم مغفرة عند

آدم للعن عجيب بنياهي تذكر يا لام عندنا خبير لاهي آيا تخبطوه وخد علي من كاهل من غايب يا لام عندنا عليم لازم ساسحت جملة ما لم ترلحم لي خير في دار يا لام

أبداً بخير مكر مالي على التيالان أنا القادر لاهي بعد الجبال أدوه لغوت من كقابي للا جريالان أنا العزيب لاهي أنا العفيس لاهي وجاد بأباد إلى سوايا لدى ولو ليالا

دن وزادت زيادا بالخيال عند الأقيم الله أجل أخدني لسيا ما زاني وما أوتاس هيالا عند الودود الله خالي

عزوك رمال لا يمان من يا خاسدون زوخ إن منك يا لام خيال مقال قدالي

لقد جاهدنا يغدر يا سمادين بهر عليكم لديما أبابت يا لام أديت يا خدير مخصول مندهيئا إلى سرعنا لك تميد يا لام أديت يا خدير مخصول مندهيئا إلى سرعنا لك تميد يا لام رسختني

مطلوب عنشورا خلا رهيبا ما في الوان يا لام يا يا ناجليا لخلا لمرتليا علي بكم نقالي في الجمه يا لام

لاخد تجوم لا داما يخدر تمن من نانم ولا زاد الوريسل لمات يالام عند راسي دراسي خرقو دلي رزادا في كل ساهل ما تبسير يالام عند سبور لاسي وجه دلي

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن

قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا

قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به

متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم

لا يسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر

أو قرأ سي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويل إنا نراك من المحسنين

فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم

ربك فاسأله ما بال النسوة. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما قدبكن إذ راوت يوسف عن نفسه.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. أقتل الأسد والأسود والحية والأقرب والسارق والطارق والعاقد والنافث والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول.

ما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف.

وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب.

الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ودقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض.

اليوم وجاه من ورد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صلي أبدا خير صلاة.

ودرك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات يا الله مغفرتك المؤملة أوثق من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب

وطهر قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي يا واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب ولآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة المقدم

وحرمت الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمت الملائكة الغر الكرام، وحرمت الكعبة بيتك الحرام، وحرمت البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم، وبيتك الم

وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر حاسد وذي جحود بقى قدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا وغاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بأل

مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد وهب لي الأفضل

وهاديا وناصرا ومتخفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالكا خلاصي وتبفني عن جملة المعاصي وبسلكا رب طريق.

عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلحه وتكفني جملة ما يقبحه.

والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم واغفر لهم واجعلني يا رب

وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بنا

وعن شرار الخلق والرزايا وللجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور.

في أرضنا لك وللماحسنين والتحم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل أهل

فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يني بك جليب اللي ينبع الأقتة بني أق مني مني تال بك تال بيمري يب تيجي ينجح دقل دقل لين يجي تماري رجال يلا أجي أمي يلا يلا كركور كوري.

0: fàttali ko yàlla te ñaan ko. Xéwal yu bari yi nga xam ne ku ko ñaan rek li bëgg moo jox la ko. Moom kay ñaan xéwal yu may na liimaan ak lislaam ak lislaam te sotti xéwal yu ci ron bul mën koo jàmm defatal jàmm ji. Ñaan ji ñu bëgg a ñaan nag ñaan la boo xam ne ngir faraju sañ ko baa def xas moo def xasira googu di ko fàttali ko umut rasulillah di ko ñaan yàlla suñu borom si moom. maa ngi koy jàng fii nga fas jii ñëpp àndoo ko. bisimilah rahmaan rahim allahuma salli ala sayidina mohammadin alfatihi lima wafaqa walxaatima lima sabaqa asiri alxaq bilxaq walhadi ila siraati almustaqim ala ali qadri maqdarihi atim ufarrij an ummatihi sal allahu taala alihi wala alihi wasabi wasalama bihaysi sarati bihay salbilati farij biyaai mustafa an ummatihi ahmadu gan abdaka saa muqumati utu salatu wasalam nina bi fi alihi wasabi sayidta jann bi salim ijaahi bajaahi ma matafa ya ahidan liqam aha تفضلنا على سيد إيماني فرجا يا أهب الله من جميع أوسي لجميع المسلمين ومسلمة أمن رب العالمين وتسمع عن الجميع المحسنين والمحسنات يا أولي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يحب لمن يحبونك مع أحب الله في وجه الكريم وجه فرجها بلا أسر من الجمع الرجال حب لسيد الإيماني والإسلام خير بسارات بلا أمن عالم وحضرنا بك خديم يا خير مجود في التقديم فأصحنا إليك يا سكور بك ومسلم بسكور بحق وجه الكريم حب الإجابة فإن كان حارتك الله بلا الرحمن الرحيم يا أمك قريب من يجب مسمية أي لسان أعونه وأسمع في عقبة نسينة الذين ظلموا وصليا وسليا على رسول الله في يعون بني يوسف بعد بيا خمس الآيات عن كريم صلي وسلم بارك على سيدنا وابن علي وصحبه وتقبل هذه الساعة وأرسل أبيات من خير الإمام لقد أسأل سعدك ومن كل من دعا به ما يخبر أسأل وصل في كل والله ترعفنا في الحياة ما إلا في ذلك ما نبقى آخر من الساجين أمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله ما يسر أذهان قد فجاء يا أهدى لمن لله قد رجع حبيب رب الكريم لا شريك له صدر اليوم نورا ساطعا ورعا محمد صلوات الله في أمر آله به سميت لي به قرار وأدعو إلى عدتي أمر وأجبه لشملة الخلق ما يختار من برات أجده جمع مقر من تقييم هادئ وكل من لغة برعة رحمن هب لجميع خلق رحمة من يحيي أن يشتغل من قرآنه وقرآه خط أمة المسرى أن كل من مفسرة أن ترحم الخلق يا من جدهم بلعا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحمي جميع الورى يا هاديا رلعا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحمي جميع الورى يا هاديا رلعا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحمي جميع الورى يا هاديا رلعا ما قدرنا بالقلب من ضرر بجاه أذل من لله قد رجع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bale aqdi ti balaq ñu dañu mo ko tayal bi ñu muru yépp nak am na ëpp kënt ci wo gi mo ñu woon ci ndigal yu sëñu tuba ni gëwon te fekk sama ci def def ñu ko bëgg woon ak nam ko diglé woon do kënt nga bu wax na ñu sëñu tuba ñaan yag go sekk yag toxan ndigal ci lay fi ngërëm ñu bokk lu ñëpp maa ngi baax ñu ko bëgg a defee ñu fi ma ngi fàttali ko ñu fi indi booy na bàyyi na yàlla sama borom yàmm yàlla sama borom doxal suñ li suñu ursul kitaab yi ñu xëy ko mu jël ko mu indi taqulaa dangay def ne am na taqulaa xaqa tuxee fii ba taqulaa am sa tantum yi mu seq xaqa tuxee fii jaaxle na waaye am sa sama ak ñu maa ngi sama borom dañ na ñëpp dama nga ci ay nga tolloon wax sa ñu jëm laay ci ne waa dafa roku ànd ak boole xol yi ñu ñoo koy fàttali ndigal suñu borom si may rafetal jaamu yàlla may rafetal diggante jaamu yàlla bu nekkal morom la may defaral sa borom sant ci sa digal sa morom ñu fàttali ko it fàttali it ñu mën di ko daw ci teet tere yi teej teej di teet tere yi bokk na ñi nga xam ne maa ngi koy fàttali itam jaxasoo bu bëri diggante góor ñi jii ñi si ay rekkaay yi yëpp war nañu jii ñi war nañu gërante góor ñi ñu ko fàttali fàttali jaamu yàlla yi ñu war di ñu juum ak weeru koor ak ak sa raxa yëpp noonu koy fàttali waa ibu lisaam jii yi neex yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññ rek waaye ku ne xam na ko maa ngi bëgg maa ngi ci sama si ëpp nag maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom te di ko jégglu ko yàlla di jégglu ko
1: laay ko ci xewal.

محمد لي في الإظهار ديوان ربي كريم جميل كان لي برضا ومنه لا ينتهي محياي أحزان رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان رسولنا أحمد

أجزوا السوء بالأسواء جملتها والبعض ماتوا وبعض بالأذالان ينفي ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع والبيضاء ميدان علم وسعي

لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب

بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب من

كرما خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جنابي الدهر خوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسلام.

ودون فيض سماء الحقل تهتان. الله قل لي وحبي سرمدا وله كلي بذكر حكيم وهو قرآن. دعا لذكري وشكري ما حوته يدي من فضل هاد وقلبي فيه ملآن. الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشاه شيطان. الله أكبر من حالي.

تنيا بالمختار وصحبه وجندك الأستار أدربت يا مانع كل ضر إلى سواي وقبلت بري لم ينحن اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي سلمت أسلحة كل من نحى ضري ولي منك تقود المنحى إلى نبي الله قد صلاتي مع سلام مذهب قلاتي نفعت يا عليم يا حكيم كلي والانقاد بك التحكيم يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام هم الغزاة وهم الكماة هم اللؤوس

مكرم بأهل بدر وأتاني الكرم نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذن ولا عتاب هدية الله ونحلة الرسول خلدت لي الرضا وخير رسول رد لي المعيد ما كاد يفوت من الأجور وحماني عن مفيت رد لغير ذاتي المفاسدة الله صارفا لغير الفاسدة مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري يرتضى وقبلا نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي

بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل او نهار واجهني الى الجنان الخير ولسوى

عظما عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد هداني الله بروحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين حفظت ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف جاد لي الوهاب بالمتون

على شفيع قد كفاني المتقى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الله.

takat gën gi mu def dana des ci ki gën ci mu def dana des ci bi ahsanima ci le gën gën ci la gën ci lañ koy melalo ak lamay takko kon fi ma ngi def taxtiya wa keur cheikh ahmed bamba di len ñaax ci ñu muñ ci xew xew bi ndax jeexatalu gaay baax yi da fi dess ginaaw bañ la xasse moy fa khayr wala yabqa bi ahsanima wasal سيبقى له ذكر على مر دهرنا كتيب تظن يثري بأنفاسه المهم ده سرين شيخ رضي الله عنه أكتد دانا ديس ديكو نيان ديرب سنو جمانو نيغا خاميني بارفون بو نيخ خبغا نيخ لول دانا تسارو ba daj ñepp kon serigne cheikh jëfëm ju rafet ja melokaram ju rafet ja loolal dana fi dess di tassaro ci nit ñi ni parfum bu neex boko pison ni muy tassaro fakir beed ba ak ñaar sa yabqa hadithul fadli yajri bi dhikrihi ka jari nasimil hitri fi rawdi wal akam kon net lip ngeenel dana dess di daw ci ak fatlikom rawd moy busta moy albusan ka jari nasimin alhatri nasimin hatri fi rawd wal akam rawd moy albusan al akam moy atral ak al murtafinat kon dal ay jaar jaaram wala ay jefewum yu bax ak ay manaxewam dana dañ ñukoy du dañ ñukoy tuddu ci lamine ak ci bepp barab nak baytu fukel ba ak ñett ngir bi nga bëgg guddu fama mautu ila naqlat wa nahwa rahmatin liman hasa lirrahman fi akmal alqiyam mané faatu dal waccu ligéy ah du jéxu gaayu baaxir du jéx rek dé wayé tuxo ci kërug ligéy jëm ci kërug fay ak yermane lool rek moy faatu gaayu baaxé ko dundu fi akmal alqiyam sax waccu ligéy moy da nga taxo rek dem ci yermane sun borom da nga doon liggey ba wacc nga wara dem ñu fay la kon beuy du dama ci misal pass passu aji gem ci ci refar ñort ci yalla ci gaay yu bax yi buñu wacc liggey fakil beuy du ak ñent nak ala rabbi fajhal qabrahu rawrat ar-rida wa nawirhu bit tawfiq wal fadl wan ni'am ay yow sama borom da nga def khabru serigne cheikh mu fagn sa def feñu ko def ci bayam nang ko def rawdat ar-rida moy rawdu ngeureum bu fess del nak yermane ak ngeureum as-sakina yalla nang ko leral mom barabam bobu nang ko def barab bu leer bi tawfiq ci tawfiq wal fadli ak ngeneel wan ni'am ak yiw ak barke kon ma ngi jexale khaside gi ci ñaanal serigne cheikh yalla teral ko ci xabrom yalla yeureum ko ci xabrom yalla geureum ko ci xabrom kon khaside gi mi ngi ni man na ci jaar bu gaaw moy ala uyun ad-dahr judi bi abratin faqad qaba badrun kana lil badri ينتسم فقيد الهدى شيقي كثير العطاء ومن سما فوقها من نجم في الفضل والقيم فما صار للقرآن حسنا وخادما وللذكر مصباحا يضيء من الظلم وما صار للقرآن حتى رحيله رفيقا وما لانت له عقدة الحزب وكم ليلة لله قام وناسكا وكم عينه ذابت قصوحا بلا وهم وكم مد من أيد إلى الخلق رحمة فأحيا بها موت القلوب من الربم بكت كالبحارب التي كنت أمسها وناحت عليك المكرمات مع القدم كما ناح طوبى والرباط وأحله ومن في طريق الخادم القر يفضحم ويا على بامبا صبركم ساد مؤمن فخير ورا يبقى باحسن ما وسب سا
سيبقى له ذكر على مر دهرنا كتيب فضلا يثري بأنفاسه الحمم. سيبقى حديث الفضل حديث الفضل يجري بذكره سيبقى حديث الفضل يجري بذكره كجري النسيم كجري النسيم الحتر في الروض والأكم. وما الموت إلا نقلة نحو رحمة لمن حاف للرحمن في أكمل القيم. على رب فتح قبره روضة الرضا ونوره بالتوفيق والفضل والنعم. كون خسيدك من جني خسيدك مارسيلا ليرال ناتي تنك ناتي لير ناتي جيكوي سرين شيخ مبكي سرين شيخ أمون مبكي موم سرين شيخ صالح موم شيخ الخديم رحمه الله ولا رحمهم الله ورضي الله عنهم. غارال نا في لن تي اي مناقبم تي ليغي جيم ليغي القران اك تود يالا اك تدق اك جامو يالا اك ييرم مندي في غيناو لول تيميت ما واني جيهتال بي واتي ليغيم ام تي موريدي اك نيكو بغ اك ناك ني ني نانغو دغلو يالا اك نيانال كو ييرماني اك غيرم. كون خسيري غي دال منغا واخني تي نيتي محور لا تخاو بو نيك با موي فيغال نياخاري ci ñak gi ñak serigne cheikh waye lim ay ngeeneeram ak ay manaqibam yi nga xamne ilmi ya la wa tarbawiya wa ruhiya ak ñaanal nak ko ñaanal mun wa kërëm ak yalla yërem ko gërem ko fa boromam. Kon li moy abiyad yi ñongi dog ngant nak ndax xam xam bi bari wul lamiñu yi leerul ñu ñu ñaan yalla yalla yalla yok tawame yermane ci xabru serigne cheikh salih yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla geureum yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla wonalek bayam bu tedd ba yalla nako yalla wonalek mamam ju tedd ja wonako bayam yu tedd ya wonalek ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafet nañ jot lol ne dojé ak bayam digeem dojé ak bayam bayam nan ko bet nga ma rafet nañ jot lol kéro bam dojé bayam bayam begna ta kañ ko yalla nuko yalla fayal di jaaré ak njabotam gep di ñaanal serigne basirou mi ko wotu ci khilaf ak serigne salih yalla yakal ko fi yalla wërul ko yalla motali ay mebetam yépp waye di ziar serigne khadim mi nga xamne moy khalifa serigne cheikh ak rakam yep diko ziar mbolé wa ka serigne touba yep rek diko ziar mbolé alu cheikhul khadim yep diko ziar mbolé julit ñep wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin yalla yalla yeureum cheikh ahmed bamba cheikh ahmed mbacke ibnu cheikh salih ibnu cheikhul khadim yermane ci yaatu def bamelam khabrom muy rawdatun min riyadat yonati yalla fay ko la mu jifon ci liguel alquran ci tabakh ay juma ci liguel islam ci yar yalla ko yalla bolek salihin wal awliya wa suhada wa hasan ulaika rafiqan yalla bolek ak bayam bu sedda ba ak mam ju tedja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

تقدر ياكل ادنا بيب باك سنتو با دي سنت سنت سنت يالا دلواد سنتات سيرن توبا مباك دي سنتات سون اي سير غاوي ميغا موني ماي لي يالنا يالا يوك ليرام نون يالا تاس تي باركام ماي دينك سون بوب نك سيرن توبا دون دينك ماغي ليكي

يعني وما إن والإنس إلا ليعبدون أقوى من ضابة في الأرض إله لله يسطر سي إن شاء الله وخني جيمو جي نسون بروم ديفال نا نياري بير سي بير بوب بوم لاي تيل واي بير بامل نالاي تيل داخ لوفا ديفل دوكو فك مو تاخون موم مو جيل بو جيك بي رك موي وما خلق الجن لك defar nit rahmani señ mom ñetti tay rek ñokay teleul moy talibé yi ak tol yi ak téré bi ko da xamné ci war wala wacce ci tol yi la wacce kon señ tuwal defon mu dib tolam mu di joxe ni ci gont ba wacce ndax li bi yon ci dongu dendul gan xamul lum toll waye musta genn fenn

وما هو سلب الاختيار لمسلسنه بلا إنكار. نحن كون نيكو ينانال يان بيغا خامني mujjé mbirum serigne touba néna légui rek la koy netti ci biir serigne fallu lu mbacké waxana ko ko néwon nako yaay mujjé mbirum serigne bi néna kon lawla nak moy li fenc ci mom

0: انا موافق انك جتاي سيني بروم فاج سيني اديو نانا موم نك سيني تيان دوغا خاتيو ياو تامن موك نيكو نينا دال nga dimbali ko nge seigne touba bañte tek ben baad rek ñaanal leen te ñaanal mbolo mi ndax neena yow lakh nga ngeeram kon
1: Amen.

بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله

antal musawwiru khallid linnabi busharan wa sawwiran liyadunal makri allahu وغفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشهد

0: كريم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على

أحصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني ضر ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عود قلت لي كرما في كل شهر ويوم.

سواقصد الدهر يالله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدات ولاستجب دعوتي يا بر يالله علي.

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا عصينا وحسنا حصينا من مكائد جميع الأعداء. يا ربي بالمصطفى المختار من مضري شفيع.

قصص المختار من مطر شفيع أمته في البر والحضر يا رب بالمصطفى المختار من مطر شفيع أمته في البر والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في العال والسحب واعصمنا من الضرر حتمة المسلمين.

واصرف لغيرهم الشيطان في أبد والتك فيهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب النبي الإسلام في أمان الله وتكفيهم كل ما يبدي إلى الغرر وصل دابا بتسليم عليه بمن له انتموا والتجر بصف والدرر وصل دابا بتسليم عليه بمن له انتموا والتجر بصف والدرر يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا من قديم قبل أو زارا ناداك في البر بعد البحر قادمكم واليوم قلت له بالله مختارا أكرمته بقراءة من وتكرمة فهاس عن جملة الأصوات أصطارا خليته عن سوى الردوان قبل كما حليته بمن الدارين مبرارا بكذا سيره لله مرتديا عنكم وقد أسى ألوارا وأسرارا من شقاء فائزا أبدا قلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى مع صفا ما بعده.

أخاك حيث انتحت أبدا كما له قال ما يهواه أوطارا ولا اللعين بيأس منه منصرفا وكل ما فيه ضر دب أوطارا لغيره ينتحي إبليس في أبد كفى ربك تخمينا وأكبارا أنت النبي الرسول المستوى على من صلى عليك الذي التفضيل قدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك صلى

لي قلت مطلبتي قضيتني عربي محوت عني قبل اليوم أو زارا اسمي على من لفضل الغيب يفتيني وأرتجي منه بشرى سورة التيني اسمي على من بفتح الغيب يفتيني

وبالبشارة دون الكد ياتيني. لو قطاني وأغناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني. هب لي بحرمتي لفظ الله كن أبدا يا خير مفتي.

نجيتني اليوم من عوض إلى سلع قد بعتها بقفي منك مكنوني. فجر أنا بعماء الغيب يا صمدي في القلب مني وزدني فوق مظنوني. يا أكرما لم يزل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني. كونت لي كل خير كنت راديه بلا حساب ولا لوم وتغنيني. وجه لي اليوم كشفا لا يفارقني والطفني مكثي بمفروض ومسنوني. نبهتني فلتزد علما ومعرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنوني. نبهتني فلتزد علما ومعرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنوني. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. أستغفر الله العظيم.

0: مالكهم حال البدايات مع النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاسم هدم النص دون ريا من كونها ذات مكر والغيانات.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barke borom Touba sahabat al-muribin fi amdal qail muzalin fasken fasen ligue fi Touba

يوم وجي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز هما باوسا وجعت وجي إليك اليوم مرتجيا كأني لديك كمن هجر فانسارا وجعت إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز هما باوسا

وهو النجيب الذي في وف خلقته وقل قيل تفجا ما صار ولم يجح من ثوي الإفلاق والبلاغات.

وكل سحره نار وأسراره، فمبلغ الهلم فيه أن بصر وأنه دون أقل وأفكاره، فمبلغ الهلم فيه أن

قجل وليس قابل خوف من فراغ له من الهلم ما لم يهوي جبل لا قلص في البرايا وهو سبار إن الرسول لسيف يصطدأ به.

ولا لمن تهتفى ذي القهوى والسرفان لأنهم للورى سادات أقيار وسحب القر من أقرانهم سبقا إذ بعد مهاجر والبعد أنصار لهم لدى الله توفيف بما سفر

وأكبر بنفل القلق وإيمان قد جبلوا قرا وقف في أهل الكفار وسقوا الهلم دعم الجميع كما كانوا يديمون التقوى حيثما داروا

ثم بهم أن يصحب اليوم حنيفا بوهار سال تربية بمختار ثم بهم أنا يروم القفادي دهر أسرار سال تربية بمختار ثم بهم أنا يقاربني بصوي قرار سال تربية بمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في قد النار صالت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار صالت ربي بالمختار ثم بهم ألا يقابهني بالقدر خدار صالت ربي بالمختار ثم بهم

لمن خاره اما ابو بكر الصديق سيدنا فالجميع بان كفاق اقراره وبان اسرافه المختار وحدهما في دقنه ومحل في الانصار اذا رجوا